الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:

0: تحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما، فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
1: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
2: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
3: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله، وتعبدوا له وقالوا:
4: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، وتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخد القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدي ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزة، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعثني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاعت سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعة حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوف انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيبة المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما احنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأن في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع عليه برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي. وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر. والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلة. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض القبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه وظهرك من ورا ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضع في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعدك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل للملابس ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لأ، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقولك أنت بتأكل ولدك بالكتاب شنو حكاية الجدول بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرث داي لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعدها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجع للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغناء القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:

مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له 12 أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها. وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها. ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم، أهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي بنحاول مع بعض نتعرف ونتعلم كيف ككنيسة نقدر نصمد أمام تجارب إبليس، وكيف كمؤمنين نستطيع أن نعرف مخططات العدو الخارجية اللي بيستخدمها في حربه علينا. أحبائي، عنوان حلقة اليوم هو الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. خلينا نطلع فاصل موسيقي ونرجع نشوف حلقة الليلة.

أحبائي المستمعين، مرحب بكم مرة تانية. أذكركم أن عنواننا اليوم هو الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. وخلوني هنا أقول قصة صغيرة حصلت في سفر أعمال الرسل. بولس الرسول كان بيتجول في مدن كثيرة، ففي مرة من المرات كان بيتجول في مدينة أثينا، وفي مدينة أثينا بيصف الكتاب أنه كان في عدد كبير جدا جدا من الآلهة الكثيرة اللي بيتعبدوا لها الشعوب أو الناس في تلك المناطق. ما كده وبس، لكن الكتاب يورينا أنه كان في عدد كبير من الفلاسفة ومن الجماعات، من ضمنهم بيذكر لنا ناس اسمهم الأبيقوريون، بيذكر لنا كثير من الناس الفلاسفة اللي كانوا جو يتحدوا بولس الرسول وطلبوا منه أنه يجوا ويستمعوا له في أريوس باقوس. فإذا أحبائي، موضوع الفلسفة الدنيوية موجودة منذ القديم، ما كده وبس، لكن قبل المسيح ب 300 و400 سنة بنسمع ونقرأ عن سقراط وعن أرسطو، وهم كانوا فلاسفة يونانيين وكان عندهم مدارس وعندهم جماعات وأتباع وعندهم كمان مبادئ وقيم وقوانين هم كانوا كاتبنا وبيعيشوا من خلالها. فصارت الفلسفة دي كأنها ديانة أو كأنها معتقد يتبع من قبل الناس في تلك المناطق. ولغاية يوم الليلة بكل أسف الفلسفة الدنيوية تحاول بكل طرقها إنها شنو تحارب الكنيسة والمؤمنين وجماعة المؤمنين في كل مكان. وهنا بحسب عنوان حلقة الليلة، إبليس بيستخدم الفلسفة الدنيوية كمخطط يحارب به الكنيسة، وهنا بتحاول جماعة البشرية عموما إنه يستخدموا الحكمة الإنسانية عشان ما تسمو، أي يعني تبقى أعلى من الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس. وهم بيقولوا كده إنه الإنسان هو المعيار الذي نحكم به على الحياة ومنه ينطلق كل معنى. إذن حسب الحكمة الإنسانية هم بيعتقدوا إنه الإنسان ده هو كل شيء وهو المعيار، ومن خلاله أن احنا نحكم على الحياة ومنه تنطلق كل معاني موجودة في الحياة. فإذن هم رفضوا الكتاب المقدس كمعيار وكناموس وكحكم وكقانون علينا أن احنا كمؤمنين في كل مكان في العالم. فبيحاول إبليس بيدخل من الطريق ده وبيخلي الناس شنو تبتعد عن جوهر وتعاليم كلمة الرب يسوع المسيح. ما كده وبس، ولكن بنلاحظ كمان في القرب ما بعد الحداثة يواصل إبليس مستقل بكل وسيلة ممكنة إنه يستخف بالإيمان المسيحي في تلك المناطق. ويمكن نسمع مرات كثير جدا جدا يقول لك يا أخي الكنائس في معظم دول القرب بقت فاضية، ما فيها غير بعض الناس العجائز، ما في ناس شباب. ليه؟ لأنه الشباب جارين وراء هوام، جارين وراء أهوائهم الشخصية، وجارين وراء تعاليم أخرى، جارين وراء فلسفات بشرية. فإذا إبليس برضو بيحاول يستقل الدول المتقدمة دي من خلال بعض المعايير الخاطئة، من خلال فلسفة إنه الإنسان هو يحكم على الحياة وإنك أنت أفعل ما يحلو لك وعيش ما تحبه. وده كله كلام غلط طبعا يا جماعة، لكن إحنا محتاجين ككنيسة إننا نرجع لكلمة ربنا، لأن الكتاب المقدس بيكلمنا بيقول كده إنه كلام الله هو روح وحياة. فإذا كلمة ربنا إحنا بنستمد منها روحنا ونستمد منها حياتنا. إذا أحبائي، الرب يديكم نعمة ويحفظكم من كل فلسفة خاطئة. أحبائي، خلونا نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، وإحنا بنتكلم عن الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. وهنا عايز أختم حلقة الليلة. واحد من الكتاب اسمه جون ألكساندر كتب كتاب اسمه الضغط الدنيوي، وقال عبارة في الكتاب دي، قال كده، قال: إذا لم يكن في الحياة ما يستحق أن نموت لأجله، فهل ترى يوجد ما يستحق أن نحيا لأجله؟ والكلام ده يمكن ناخده على الجانب السلبي، ممكن ناخده بالطريقة الإيجابية نحن كناس مؤمنين. فمن ناحية سلبية هم بيعتقدوا كده، لو الدنيا دي ما فوق حاجة تستحق إننا نموت من أجلها، فإذا من باب أولى إننا شنو ما نعيش. لكن إحنا عايزين نقول لهم كده إنه الحياة فيها ما يستحق أن نموت من أجله، ودي هي رسالة الرب لنا إننا نذهب ونتلمذ جميع الأمم في كل مكان. ونحن بنتلمذ الناس نستحق ويستحق الرب أن نموت من أجل هذه الرسالة. أحبائي، الرب يدينا نعمة نتمسك بالكلمة الحية، نعيشها، نكرز بها، نعلم بها الآخرين، ونموت من أجلها. أحبائي، خلونا نصلي مع بعض حتى من الرب يحفظنا ويباركنا. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك لأنك أنت هو مثالنا من أجل السرور. بيقول الكتاب الموضوع أمامك احتملت الصليب بكل فرح، عشان كده علمنا أن احنا كمان نحتمل الضيقات والتجارب، ويكون عندنا استعداد إن نموت من أجلك، كما قال بولس الرسول: نحن نمات كل النهار من أجلك. علمنا يا رب أن نعيش ليك ونموت ليك، لك وحدك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده أحبائي نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، الرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير أعزائي المشاهدين أينما كنتم، صباح الخير من صباح بلدنا من راديو سمر، بنهنيكم وبنصب عليكم أينما كنتم داخل السودان وخارج السودان في يوم جديد، يوم مميز، يوم مبارك نتمناه لكل المشاهدين، لكل الناس أينما كانوا. حقيقة يوم جديد ويوم فريد من نوعه، جايين الليلة كده وشوق قلوبنا إنه نتونس وندردش مع بعض. نعم هنالك هموم، نعم هنالك مشقات، هنالك تعب، هنالك أشياء كثيرة نحن نحس بكم، ولكن خلونا كده إنه نضع اليوم ده بين إيدين إلهنا، هو القادر أن يزور بيوتنا ويزور شغلنا ويزور همومنا، هو القادر أن يشفي أمراضنا، هو القادر أن يغير حاجات كثيرة وأن ينقلك من لا شيء إلى شيء. في يوم جديد وحلقة جديدة ويوم مميز ومعايا ضيف أيضا مميز، حقيقة هنستمتع مع بعض، ليه شرف أنه أنا أكون قاعد مع هذا الشخص. بعد شوية هنعرف أكتر عنه، وممكن يا دكتور زكريا تعرف مشاهدين باسمك كده وبأنه أنت منو، بعد ذاك نحن هنخش في بعض التفاصيل.
2: صباح الخير أحبائي وأخواني المشاهدين، صباح مبارك، صباح جميل لنا بنعمة الرب، وإحنا مع بعض في الصباح الجميل في راديو سمر موجودين معاكم في اليوم ده. كمان صباح الخير لأخوي المبارك أستاذ أيمن، سبقت وقلت زكريا. أنا زكريا داود، زكريا داود كودي، يمكن هو قال دكتور، أنا وا دكتور، لكن إنجاز التعبير أنا ممرض. فمبسوط جدا أنه أكون معاكم في الحلقة دي.
1: مرحب بك أخونا زكريا، يعني صراحة مبسوط خالص أنت قاعد معنا، دي إضافة حقيقية لراديو سمر، وإن شاء الله هيكون يوم جميل، يوم مميز. أعزائنا المشاهدين، ندعوكم دعوة خاصة جدا جدا لك أنت بتتابعنا من خلال التليفون، من خلال الكمبيوتر، في الشغل، في المواصلات، انت ماشي اينما كنت، انه تدعمنا بلايك، بمشاركه، بفكره، بكل ما يدور حول هذا الموضوع اللي نحن ماشيين نتكلم عنه. موضوع صراحه شغل بالنا وشغل قلبنا كثير جدا جدا. الموضوع ده يمكن تلقاه في الشغل، تلقاه في البيت، تلقاه في المجموعه بتاعتك، في الكنيسه، في الروابط، في الاجتماعيات، الحاجات دي كلها موجودة. موضوع يعني موضوع صعب جدا جدا يا زكريا، ممكن نقول كثيرين متسلقين وكثيرين بيحبوا الحاجات دي، لكن الليلة عاوزين نتناول كده بصورة جميلة كده وندردش مع بعض حتى ما نطلع بخلاصة ونقدر نستفيد من بعض البعض. موضوع حلقتنا زي ما مكتوب في الشاشة، كلنا عاوزين نبقى مديرين. أنا ما أعرف أنت بتفكر كيف أو شايف الموضوع ده من أي زاوية، لكن هو موضوع كبير متشعب ولديه زوايا كبيرة، بقدر الإمكان إحنا ممكن نقدر نقطي هذا الموضوع. كلنا عاوزين نبقى مدراء يا أستاذ زكريا، فأنت رأيك شنو في المقولة دي؟ رأيك شنو في الناس الكل عاوز تبقى مدراء؟
2: المرة الثانية أنا بقول شكرا أستاذ أيمن على الاستضافة وعلى الموضوع اللي بالفعل زي ما أنت ذكرته موضوع شائك جدا، بالذات في مجتمعاتنا وفي التوقيت اللي احنا فيه، بالذات كلنا عايزين نبقى مدراء، أي زول بفكره بتوجهه برقبته بكل التفاصيل اللي قاعد يدير تفكير بداعته متشوق دار يبقى مدير. زي ما إحنا هنعرف بعد شوية ليه هم دارين يبقوا مدراء والأسباب اللي قاعد تقودهم للحاجات دي والمزايا اللي قاعد تحفزهم والدوافع اللي هم قاعدين يسندوا عليهم تفكيرهم. ليه؟ لأنه الإدارة في حد ذاته إنك تكون في موقع السلطة، إنك تدير، إنك توجه، إنك تقود، ده له مميزات خاصة والمميزات اللي فيها مميزات جميلة خالص. فعشان كده كل الناس عندها الرغبة دي.
1: ده السبب إنه الناس كلها عندها الرغبة دي، عشان عاوزة تبقى كل مدرة. في ناس على فكرة يعني عاوزة تبقى مدرة حبا للسلطة، حبا لإنه شوفوني تسلط الأضواء. أساسا ما بكون عنده مؤهلات للحتة دي، لكن بس هو عاوز يخش في الحتة دي على أساس إنه يلقى مكانة. هو ما في مكانة غير المكانة دي.
2: طبعا يعني أنا بوافقك في الرأي. زي ما أنا ذكرتها في الأول، لكل شخص أهدافه الخاصة على إنه يكون مدير. ليه؟ لأنه المدير زي ما أنا قلت إنه أو فرصة إنك تكون في موقع إداري بيديك مميزات خاصة. في البعض مثلا زي ما أنت ذكرت حبا للسلطة. ليه؟ لأنه لما أنت تكون في موقع إداري أنت بتكون صاحب قرار مستقل، بتقدر تفرض آرائك بكل سهولة من غير مرات بتلاقي إنه شخص بيناقشك. وفي نفس الوقت في في في ناس عندهم أفكار كويسة، أفكار إيجابية على إنهم عايزين يصلوا لمرحلة، عايزين ينموا، عايزين عندهم فكرهم خلاق بناء، هم شايفين إنه بموجب التفكير ده غادي يكونوا سبب بركة للمجتمع، غادي يكونوا سبب بركة للمنظومة أو للوضعية اللي هم موجودين فيهم. عشان كده بتلاقي إنه معظم الناس بأفكارهم وبرقباتهم المختلفة عشان يكونوا مديرين. لكن أنا برضو اللي مرات أنا قاعد نخاف منه شديد كزكريا، الزول اللي بيقول لك أنا داير أكون مدير ده، أنا بخاف منه شديد.
1: بتخاف من شنو يا معلم؟
2: أنا بخاف من الزول اللي رغبته داير يكون مدير بس داير يدير الناس ده. ليه أنا قاعد أخاف؟ لأنه الإنسان الواعي والإنسان اللي فاهم وعارف يعني شنو إدارة، المسؤوليات اللي بيقع على عاتق المدير أو اللي مسؤوليات اللي مفروض يعمله أو التفاصيل ده كله، ففحمه للتفاصيل ده لو إنسان واعي وفاهم حقا ده بيخلوه ياخد خطوة يرجع لشنو يرجع لورا.
1: شوف انه الموضوع ده كبير.
2: لا, لا لا لا انا ما عايز. فالموضوع ده كبير حتى انا لو حاولت على انه اجازف، لا الموضوع شنو كبير. صعب. ده بيوعي، ده بيفهم. ليه؟ لانه الادارة مش مجرد انك تكون في موقع، لكن هي مسؤولية انك تقدر تقود توجه الناس للاهداف بتاع المنظومة اللي سمحت وشاهد على انك تكون اداري فيهم. فعشان كده الشخص اللي بفكر بمحط ارادته دار يكون مدير ده، أنا قاعد أتحفظ منه. لأنه أكيد وراه زي ما أنا ذكرته في أسباب مرات ما قاعد يكون بأفضل حال.
1: عجبتني جدا في أنه المدير ده بيكون يعني عنده أسبابه وعنده يعني حاجات كثيرة بتخليه أنه هو يبقى مدير. يعني الموضوع ما جاي سهل، ما بين يوم وليلة وبين زي ما بيقولوا ضحاها كده. لازم يكون في تخطيط، في يعني مثلا في تأهيل، في دراسات، في حاجات كثيرة أنت مفترض تعملها حول الموضوع أو الجانب المعين أنت ماش تديره ده. فإدارة من غير يعني مؤهلات، إدارة من غير خبرات يا زكريا، إدارة كده بس أنت أصبحت كده جيت بقيت مدير. فدي يعني أنت شايف دي التعامل مع الشخص زي ده، فهو بس أصبح كده لقى نفسه هو مدير، ما في خبرات، ما في دراسات، ما في أي مؤهلات، ما في أي حاجة بتخليه إنه فعلا يجي يقعد في الكرسي دي أو في الحتة دي. فشخص زي ده كيف التعامل معه في ظل التوترات الحاصلة هسي؟ يعني حاجات كثيرة بسبب الإدارة السيئة يعني بتفقد قيمتها، مدارس فقدت قيمتها، جامعات، كنائس، روابط، حاجات كثيرة بسبب الإدارة. الناس الفجأة جاوا لقوا إنه فيهم مسكين الدفة زي ما بيقولوا، والدفة بقت أكبر منهم. تحرك التوجه هيكون كيف مع أشخاص زي دي؟
2: فعلا السؤال صعب. لأنه ده واحد من المشاكل الشائكة بصفة خاصة في المجتمع اللي احنا متواجدين فيه. انت بتلاقي انه زول لقى نفسه في موقع اداري من غير خبرة, من غير اي امكانيات او مؤهلات اللي بتسمح على انه يكون هنا. لكن اسمح لي اقول حاجة معينة.
1: تفضل.
2: الشخص ده وصل للموقع ده ما بفرض ارادته, لكن في مجموعة, في منظومة, في ناس سمحت على انه يكون هنا, يما شجعت على انه يكون هنا او صوتت على انه يكون هنا, او الناس دي لمن قدموا لهم الشخص ده وافقوا على رأيي انه الزول ده بهذا المستوى انه يكون هنا. صح, تعامل مع زول زي ده صعب. ليه؟ لانه زي ما انا قلت في الاول, الإدارة على أنك تدير أو على أنك تقود مجموعة هي ما حاجة سهلة, هي بتطلب مهارات, إمكانيات خاصة, موارد فكرية, بتطلب منك موارد إزاي أنك تقدر تتعامل مع, مع, مع, مع البشر بصفة خاصة, لأنه جزء كبير من الإدارة أو كعنصر من عناصر الإدارة أنت بتتعامل مع بشر, بتتعامل مع ناس. فتعامل مع ناس هي ما حاجة سهلة. ليه؟ لأنه انت بتلاقي انه الناس ديل الفئات اللي موجودة عندك, بالذات لو انت جد لقيتهم بمختلف أعمارهم, انت جد لقيتهم بمختلف سنياتهم, بمختلف خلفيات بتاعتهم, بمختلف البلدان اللي هم جايين منهم, بمختلف الثقافة أو التنشئة اللي هم يتربوا به, فانت بتلاقي انه الموضوع ما سهل. في الإدارة أنت بتلاقي نفسك أنت عايز تتعامل مع كل المكونات دي, مع الشخصيات المختلفة دي بمختلف أفكارهم, بمختلف معتقداتهم, بمختلف مشاعرهم, بمختلف جنسياتهم, عشان تقودهم لفكرة بتاع أنك يحققوا أهداف بتاعة المنظومة. فالموضوع هي ما موضوع سهل. في نفس الوقت وإنت قاعد تدير, وفي نفس الوقت انت قاعد تقود المجموعة والمنظومة ده, انت عندك هدف, عندك نقطة عايز تحركهم من نقطة معين لنقطة تاني. فلو انت ما عندك المؤهلات اللي بتساعدك على انك تكون شخص اللي قادر انه يقود, بيكون صعب. زي ما المعلومة العامة اللي احنا قاعدين نقوله, المصطلح العام اللي احنا بنقوله, فاقد الشيء شنو؟
1: لا يعطي.
2: لا يعطي. فلو انت شخص اصبحت ولقيت نفسك في موقع اداري دون ما انك انت تكون عندك المؤهلات اللازمة لده, أول حاجة زي ما أنا قلت, بدل ما أنك تحرك الناس من نقطة لنقطة, أنت بتلاقي أنت تكون شغال في شنو؟
1: في دوامة.
2: شغال في دوامة, أنت قاعد تلفلفهم في دوامة. فده واحد من الإشكاليات اللي أنت بتلاقي فيه نفسك. حاجة نمرة اتنين واللي أنا دار أقوله, بدل ما أنك أنت تبني المنظومة أو تساعد في تنمية المنظومة أو تنمية الوضعية اللي أنت بقيت فيه, انت هتلاقي نفسك قد تعمل على شنو؟ على حدن. قد تعمل على حدن. ليه؟ لانه اثنين, يما تبني يما تهدم. فلو انت ما بنيت وأوريدي ما هتبني, لانه تاني ما عندك مؤهلات ولا عندك خبرات ولا عندك الحاجة اللي اللي اللي اللي اللي, اللي بيشجع على انك تكون مدير, ففي الاغلب انت هتعمل على عملية شنو؟ على عملية حدن. وده واحد من الحاجات لو احنا لاحظنا لمجتمعاتنا اليوم, لو لاحظنا لحاجات كثيرة اللي احنا متواجدين فيه الليلة, حدن. مرة دي احنا بنسأل نفوسنا, الحدن ده جاي من وين؟ ليه قاعد يحصل كده؟ ايه الأسباب اللي قاعد تقود ليه كده؟ لأنه القيادة اللي موجودة ما قيادة سوية, القيادة اللي موجودة ما متوفرة فيه والإمكانيات اللي بتأهله على انه يتكون شنو؟ تكون قائد.
1: أعزائي المشاهدين, حقيقة أنا الموضوع بقى أكبر من اللازم, والموضوع بقى مخيف. في واحدة معلقة اللي هو ناني مرحب بيك, صباح الخير, قالت الموضوع مخيف. وفعلا الموضوع مخيف يا زكريا, والموضوع كبير جدا جدا, لأنه هنالك متسلقين وهنالك أناس يعني بيكونوا قاعدين في حتات ما حقتهم. خلونا كده مع بعض لان احنا لسه ماشيين نصبح للناس برضو معانا مبارك مدني كافي. هلا يا شباب اسعد الله اوقاتكم, شكرا لك, صباح الخير يا مبارك. معانا طبعا برضو محمد احمد قال ما شاء الله تبارك الله, شكرا لك استاذ محمد. استاذ زكريا, نعرض كده شويه كده في المشاكل اللي يمكن تواجه المدرسه. انت ذكرت قبل انه في بتكون مكونات يعني ناس من حتات مختلفة وثقافات مختلفة, أفكار بتكون مختلفة, في ناس تتلاقان في الشغل معك أو في الإدارة أنت بتديرهم ده قد يكونوا صغار, في ناس كبار, في ناس متوسطين. ففعلا الموضوع فعلا دار حكمة, لكن إذا واحد من المجموعة دي أو واحد من العمال أو واحد من الناس اللي أنت بتديرهم ده واختلف معاك في الرأي, يعني أنت رأيك بقى في اتجاه وهو رأيه في اتجاه, هل ده بودي إلى مشاكل؟ بودي إلى أنه يكون في تنافر؟ يعني يودي لأنه بعد كده الناس تزعل من بعض, حتى أنا كمدير يمكن أتخصص عليك عشان أنت يعني ما در تجيني في الفكرة بتاعتي, عشان أنت متبني أفكار تانية أنا ما أعرف أقول شنو. لكن يعني المدير ده تحصل كتير على فكرة, تحصل كتير مدير يدو أفكار ما بيشتغل بالأفكار دي بحيث إنه يقول يعني الفكرة دي جايني من زول صغير, جايني من زول لا يسوى حاجة, جايني من زول ما يعني ثقافته في الإدارة أو معرفته للإدارة أو معرفته للمؤسسة اللي إحنا جايين ندير فيها دي معرفته معرفة بسيطة. فكيف زول زي ده زول زي ده بيقوم يديني يديني إرشاد ويديني فكرة ويديني توجه؟ فكثيرين من المدراء ما بتقبلوا الحتة دي, يعني تلقاهم طوال يخلقوا مشاكل بينهم وبين العميل أو بينهم وبين الطرف الثاني. فأنت في فكرك التوجه للمدرة الزيدان نحن ممكن نشاركهم أو نقول لهم شنو؟
2: صراحة يا أستاذ أيمن أنت ممكن تكلمت على نقطة برضو مهمة خالص فيه, أنت بتلاقي أنه مرات واحد من الموظفين أو الإداريين اللي موجودين مع المدير في المنظومة الإدارية لما يختلف معه في رأي بيحصل مشكلة. بس حقيقة الأمر أنا دار أقوله زي ما إحنا تكلمنا لسه, أنا برجع واحد من الصفات اللي مهمة للإنسان المدير لازم يكون إنسان ناضج, إنسان ناضج, إنسان فاهم, إنسان ملم زي ما أنا قبل ذكرتها, لأنه زي ما هو بيتعامل مع مع مع مع, مع بمختلف بتاع الناس مختلف أفكارهم وأعمارهم والتفاصيل اللي أنا ذكرتها, فمهم جدا إن هو يكون إنسان ناضج وإنسان شنو إنسان فاهم. ده واحد من الحاجة اللي أنا داير أقوله. حابنا عليه كده إنه في الإدارة أو في أي منظومة إدارية أكيد شئت إن أبيت هتلاقي في اختلاف في شنو في الرأي في بعض الحاجات, لكن أنا المدير الناجح بحاول إزاي أتعامل مع الاختلاف في الرأي ده. أنا محتاج أدرسه, أنا محتاج أفكر فيه, أنا محتاج أنا محتاج أنا محتاج في حاجات كتير. ده حاجة. حاجة تانية أنا دار أقوله, الاختلاف في الرأي بيختلف يعني سواء كان اختلاف إداري في المنظومة الإدارية أم اختلاف شنو شخصي. ليه؟ لأنه الاختلاف الإداري لو جينا مثلا في الاختلاف الإداري من حيث الإدارة مرات أنت بتلاقي أنه المدير بموجب معرفته الكفيلة أو بموجب معرفته الكافية بالمنظومة الإدارية بالبوليسيس بتاعة السيستم بتاعة المكان السيستم بتاعة المنظومة الإدارية اللي سمحت إنه هو يكون موجود في, مرات هو بيكون مليم أكتر من شنو, مرات هو بيكون مليم أكتر من الموظف. ففي اللحظة دي الموظف لو أداني أي رأي أنا بالنسبة لي أنا بدرس الرأي بتاعته ده بموجب السيستم اللي موجود عندي في الإدارة. أكيد زي ما أنا ذكرت لكل مكان عنده نظام معين, عنده برنامج معين, عنده أهداف معين عايز يصليه. فقرار الموظف ده أو رأي الموظف ده أنا بقيسه على ده. ده حاجة. حاجة تاني لو كان الاختلاف شخصي اختلف معي مثلا في رأي معين، أنا بالنسبة لي كإنسان إداري ما ما ما يعني ما في مشكلة، ده رأيه لو حق التعبير. يعني أنا ما لازم أتفق معك في رأي، أنا كإنسان إداري واحد من الحاجات اللي مهمة برضو، واحد من الصفات اللي مهمة واللي بتميزك كزول إداري ناجح إنك أنت تسمع آراء اللي مختلفة بتاع كل الناس. مرات الآراء المختلفة بيساعدك على إنك تمتهن رأيك أنت ذاتك. ده حاجة. حاجة تاني، ما كل رأي مرات يقال لك ما هو الرأي ده غلط. ما أنت لو إنسان واعي وإنسان فاهم، الليلة أنت كأستاذ أيمن مثلا، أنا كزكريا مدير بتاع منظومة معين، أنت جيت قلت لي يا زكريا أدتني مقترح 1 2 3 4 5، أنا ما على طول بيجي بقول لأيمن لا ده كلامك ده غلط واتشاكل معك واختلف معك أصل معك لحد المشكلة، لا أنا لازم أدرس شنو، أنا أدرس رأيك ده، أنا أدي مساحة للتفكير أفكر في كلامك ده، حال اللي أنت قاعد تقوله ده أنت قاعد تقوله من ياتو منطلق، هدفك شنو، أنت أدتني الرأي ده، الرأي ده بيساعدني في شنو، الرأي ده بيخدم الحاجة اللي أنا قاعد أعمله دي، فده ما بيعني أنه أنا أعمل معك مشكلة. حتى أنا لو اختلفت معك حبيبي عادي، الاختلاف لا يفسد بالود شنو،
1: قضية
2: قضية، فالموضوع عادي جدا يعني نختلف.
1: هو فعلا زكريا الموضوع عادي، فالموضوع عادي ده ما قد يكون ما لكل الناس، ما لكل المدراء، في مدراء كده متعصبين جدا جدا، يشيل الموضوع معاك يبقى الموضوع بقى شخصي على مستوى المجتمع، على مستوى القبيلة، على مستوى الكنيسة، على مستوى بعد شوية بيبقى الموضوع يكبر على مستوى الدولة، يمكن يتخصص معك في وظائف على مستوى الدولة. فوصيتنا ورسالتنا الليلة الصباح إنه زي ما بيقولوا خلوا البساط أحمر، ما ما ما الناس ما تتكوم تحت إطار إنه إحنا ما اتفقنا أو أنت ما ماشي بأفكاري أو أنت شخص بعيد مني أنا بعد كده أتنافر منك. وإذا زكريا يمكن في مشاهدينا الكرام هم معنا بيشاهدونا، إحنا مبسوطين بصراحة بوجودكم، مبسوطين بالمداخلات والناس صبحت علينا، ممكن نني دي الليلة مسخنة شديد جدا جدا. نني قالت إضافة لسؤالك يا أيمن، كيف أنا أقدر أتعاون مع قائد فاقد المؤهلات وعنده فريق أو عنده مجتمع بيشجعه؟ فده التعامل معه صعب حقيقة. ناني زول زي ده، فدي من ضمن الحلول أو من ضمن المنصات المفترض الناس تسمعنا على أساس إنه تقدر ترفع من مستوى الوعي بتاع اللي إحنا عاوزينه. برضو في كوندا كوكو قال الدكتور زيكو والأستاذ أيمن تحياتي لكم، موضوع في قاعدة الأهمية ومحتاج شفافية وموفقين إن شاء الله. شكرا لك يا كوندا. طبعا برضو كاكا جيمس سامريا صباح الخير، سامريا صباح الخير لك ولزوجك إن شاء الله طيبين، وكوكو مع الحضانة أو مع الروضة الجديدة، تحياتنا لكوكو يا كاكا.
2: أستاذ أيمن سوري أنا قاعد أقاطعك، حبيت أضيف نقطة معينة في حاجة اللي كنا بنتناقش فيه قبل شوية، يمكن أنت ذكرتها في آخر الكلام، إنه في إداريين بيعملوا معك مشكلة، وممكن أستاذة نني ذكرت أنا إزاي أقدر أتعامل مع زول زي ده، زول شخص يعني فاقد للمؤهلات، فاقد فاقد فاقد للحاجات ده، فصراحة صعب يعني إنك تكون في منظومة يعني بالطريقة دي صعب. لكن برضو أنا داري أقول إنه المكان اللي أنت متواجد فيه جابتي له أستاذ أنني بيحدد طريقة تعاملك، لأنه لو كان المنظومة اللي أنت متواجد فيه قد يكون منظومة خدمية اجتماعية في شغل و فأي مكان أنت ما لاقي فيه راحتك، ما قادر تخدم فيه أو ما قادر تلاقي نفسك بطريقة كويس، ما فيه تقدير، ما في لو منظومة اجتماعية منظومة عملية، قبل ما أنك أنت تاخد خطوة على أنك تغادر المكان ده، أنت مرات أنت برضو بتسأل نفسك، لأنه ما كل مشكلة مرات بيكون من شنو، من المنظومة. في حاجات أنا محتاج أتدرب أعمله عشان أقدر على الأقل أوفق وضعي، أقدر أتعامل مع شنو، أتعامل مع الناس اللي قدامي. مرات تصل لمرحلة صعوبة خلاص ما قدرت أتعامل، أنت لازم تاخد خطوة بأنك تغادر شنو
1: المكان،
2: المكان ده. ليه؟ لأنه مقادرتك للمكان ده بيساعدك على أنك يعني زي ما بقوله أنك تريح نفسك من حاجات كتير. بس ده برضو بيحدد شنو المنظومة.
1: أيوة.
2: لو مثلا بيجا منظومة كنسية أو المنظومات اللي لها علاقة بالدين والخدمات ده، دي برضو عنده تفاصيل شنو
1: تاني.
2: تفاصيل تاني ما بقول لك غادر، لأنه في عوامل وفي حاجات بيرتبط يعني بكده. فالمنظومة بيحدد إما أنت هتفضل أو أنت هتشنو
1: هتمشي.
2: أنت هتمشي
1: حقيقة. أنت حبشت حتى أن إحنا كنا خاطلنا لقدام كده يعني بتاع المقادرة دي، في كتير من الأحيان يعني من الصعب بصراحة تلقى قائد أو موظف أو زول يقدم استغالة وقادر المكان. فحتى دي بقت صعبة جدا جدا يعني، عشان زول يخلي الحتة بتاعته دي نسبة لتفادي الحاجات كتيرة، تفادي المشاكل، تفادي الحساسيات، تفادي الحاجات دي. أو قد يكون أنه أفكاره ما مشت مع المجموعة دي، أو قد يكون أنه ما قدر يحقق أهدافه ويحقق الرؤية بتاعته، فهو شاف أنه لازم يستغل. فبقت نادرة نادرة جدا جدا أنه أنت تستغل وتمشي تبحث عن أرضية خصبة ثانية، أرضية تقدر تتعامل معها، أرضية تقدر تتعامل مع أفكارك. أو فعلا قد يكون أفكارك صح، أنا معك أفكارك صح، الرؤية بتاعتك صح، بس الأرضية الحتة اللي أنت فيها قد تكون غلط. فزي ما بقولوا ركب راس، لكن في ناس بيركبوا راس بس يكونوا قاعدين وقاعدين وقاعدين وقاعدين. يعني أنت لو فعلا اتحركت مشيت حتة تانية قد تنجز، قد تغير أفكار تانية، قد يكون في أشياء أخرى. لكن دائما الموضوع اللي أنا عاوز يعني نطرحه لبعض تاني، موضوع المشاركة، المشاركة في القيادة في المجموعة. فتلقى القائد هو كل الحمل عليه، كل الحمل عليه، يعني ما بدي فرصة بتاع إنه يخلق قادة جداد، فرصة بتاع إنه يكون في قائد جاي وراه. حاجات كتيرة يمكن أمثلة كتيرة بنلقاها. موسى كان يعني بيدرب في يشوع، بولس درب تيمساوس على إنه يمسك الدفع وراه. فالحتة دي بقت مفقودة عندنا هنا في زماننا ده بالتحديد يا زكريا. بقى يعني ما في تلميذ، ما الناس يعني القائد ما قاعد يتلميذ، القائد ما قاعد يدرب، ما بيأهل، ما بيجهز، هو كل شيء. عاوز يمسك المالية، عاوز يبقى السكرتير، هو الرئيس بتاع المجموعة، هو بيمشي يجيب الطلبات، هو بتاع الخدمات، هو ما يعني كل حاجة هو. فأنا أفتكر دي مشكلة حقيقية، مشكلة صعبة جدا جدا تواجهنا في وقتنا الراهن، بتاع إنه القادة ما بصنع قادة وكل الحمل أو كل الحمل عليهم. فأنت تفصح في شنو في الحتة دي يعني؟ هاي اللي تضحك الليلة.
2: أنا قاعد أضحك لأنه بالفعل صراحة يعني الكلام اللي أنت قاعد تقوله قاعد يفكرني بمواقف وبيفكرني بمنظومات إدارية فترة من الفترات إن شاء الله سمح إنه أنا تواجد فيه. فلقيت وعانيت نفس المشكلة. فبالفعل يعني في قادة متواجدين محتكرين القيادة على حسابهم بكل تفاصيله، سواء كان على المستوى بتاعة المستوى الخدمية، مستوى كنسية، أو في أي منظومة اللي تواجدت فيه بيتلاقيه محتكر كل حاجة. خلينا نقول كده، لو في قائد قاعد يتعامل بالطريقة ده، عارف إنه القائد ده مريض. القائد ده شنو؟
1: مريض.
2: مريض ليه؟ لأنه أنا قلت مريض ليه؟ لأنه واحد من الأساسيات بتاعة القيادة إنك أنت تكون غايد متزن، زي ما أنا ذكرتها قبل، غايد ناضج، غايد فاهم وعارف يعني شنو قيادة. ليه؟ لأنه واحد من ال زي ما بقولوا المفترض انك تتعاملوا عملية بتاع الديليجيشنز، اللي هو العملية بتاع التفويض. ليه؟ لأنه عملية التفويض ده بند أساسي في منظومتك وفي دورك القيادي. ده حاجة. كونك أنت كغايد محتكر كل الحاجات ده داير. لو مثلا خلينا ناخد مثال في الكنيسة، أنت عايز تجمع عطايا، أنت عايز تقول
1: ترنم، عاوز تعزف،
2: أنت عايز ترنم، أنت عايز تعزف، أنت عايز تدي كلمة، أنت كله في كله، لا في مشكلة. ليه؟ لأنه غيادة أنت ما محتاج تعمل كل الحاجات ده. ده واحد. إضافة أنه الغيادة في حد ذاته كجزء أساسي أو كنوع أو كنمط من أنماط القيادة، في قيادة اللي هم يسموا بالقيادة التشاركية، أنواع مختلفة من القيادة. مثلا في القيادة التشاركية، بعض منه في القيادة كنمط من الأنماط اللي ممكن تستعمله في قيادتك، في القيادة اللي هو بايقريتية، في القيادة الديكتاتورية، في القيادة، هي أنواع كثيرة. الموقف اللي أنت متواجد فيه بيحدد أنت محتاج تمارس يا نمط شنو فيه. لكن كونك أنت محتكر كل ده مشكلة. واحد من المشاكل اللي أنت بتلاقيه بيعاني فيه القائد اللي قاعد يتعامل بالطريقة ده، إنه هو عايز يحتكر كل حاجة، مرات عنده مشكلة بتاع عدم ثقة. إضافة مثلا ما قاعد يثق في, في, في, في الناس اللي موجودين شنو معه. ليه؟ لأنه لو كان قاعد يثق في الناس اللي موجودين معه في كفاءاتهم، ده بيخليه إنه يفوض، يا أنت عامل كده، يا فلان عامل كده، يا فلان سوي كده، يا فلان سوي كده، يا فلان سوي كده. لكن عشان هو ما قاعد يثق فيهم، بيلاقي إنه في شنو في مشكلة. إضافة لنقطة تاني، ليه هو ما قاعد يدرب قادة جدد؟ لأنه خايف على شنو؟
1: مكانه.
2: خايف على مكانه. وده معظم مشاكل بتاع قادتنا. عشان كده أنا قاعد أقول دائما، القائد المتزن، القائد اللي عارف واثق من نفسه، عنده كفاءات كل الحاجات ده، أنا ما خايف. كونه أنا أدرب زول، أأحله على إنه يوم من الأيام يجي في مكان بتاعتي ده،
1: دي برابرك،
2: دي برابرك. ليه؟ لأنه أنا ما هكون هنا للأبد، أنا ما هفضل هنا. المكان اللي ربنا سمح أنه أنا تواجد فيه ما هكون هنا للأبد.
1: دي فكرة عند الناس، هو قاعد أبدين يعني.
2: عشان كده الفكرة اللي متواجدة عند الناس دي، ده الحاجة اللي قاعد يخليهم هم يتصرفوا بالطريقة ده. لكن شئنا إن أبينا، حيجي يوم من الأيام أنت هتغادر المكان ده. لو أنت داير ولا أنت شنو؟
1: ما داير.
2: الظروف واللوكات شنو؟ متنوع. إضافة للمراحل، هاي مرحلة معين النمط بتاع قيادتك ما حينفع. المكان ده والوضعية ده محتاج لغاية شنو، بمواصفات وبحاجات شنو، بحاجات معين. عشان كده لازم يكون عندك فكرة وإنت منفتح للحاجة ده، إنه أنا ما قائد غايد أبدي، أنا قائد لفترة شنو، مؤقتة. إضافة الغايد الناجح اللي أنا داير أقوله، هو الغايد اللي قاعد يسخ في الناس، والقائد اللي قاعد يدي مساحة لناس تانين، هو اللي قائد اللي ما قاعد يغوته، لكن قاعد يغوت عن طريق بتاع شنو؟
1: مجموعة،
2: بتاع مجموعة، عن طريق بتاع ناس تانين. قيادته بيكون واضحة. ليه؟ لأنه ناس شافوا لا الزول ده مميز. إضافة حاجة أنا داير أقوله، أي إنسان قاعد يتعلم من إنسان، من الصعب يوم من الأيام يشيل منه حاجة. أبدا. فطول ما انت قاعد تديلهم، ما بكونوا معرضين ومجربين على انه يشيلوا منك السلطة او مكانتك. لكن اي ناس اللي انت قاعد تنازع معهم، ما عايز تدربهم، هيكون في تفكيرهم احنا عايزين شنو؟
1: مكانك ده.
2: عايزين مكانك ده. شئت ان ابيت، بيفتشوا في طرق وفي وسائل اللي يساعدهم ويقودهم انه يصلوا ويشيلوا منك شنو؟ يشيلوا منك الحاجة. فانت ما تعرض نفسك لده، اديلهم.
1: عشان تريح نفسك من
2: وجع
1: القلب والضغط والسكري
2: والضمير والتعب. ليه يعني؟ انا دائما ده الحاجات اللي انا قاعد اقوله. يعني انا من كم يوم كنت في موقع قيادي، ربنا سمح انه اكون في موقع قيادي معين، والناس اللي موجودين معي وانا في الاجتماع، انا قلت لهم انه أنا عايز أقول لكم إنه أنا صح زكريا موجود، حسي ربنا سمح إنه أنا أقودكم لفترة معينة. بس حقيقة الأمر أنا داير أقول إنه اللي أنا قاعد نعمله الليلة، كل واحد من المجموعة، أنا بس سعي على إنه أنميكم، أدربكم، تصلوا لأفضل حاجة. ليه؟ لأنه أنا واثق إنه المكان اللي أنا قاعد فيه ده ما هفضل فيه. هاي يوم أنت وأنت وأنت وأنت هتقدر تاخد في شنو؟ تاخد موقع بتاعتي ده. فعشان كده قال أنا دايركم في التوقيت ده ما تعينوا للموقع، لكن درب نفسك زي ما ربنا سمح على إنه في التوقيت ده أنا أكون هنا. ربنا هيسمح يوم من الأيام هيشني من هنا وهيخليك أنت تجي أو أنت تجي في المكان ده. ليه؟ لأنه إحنا كلنا بنمر بنفس شنو؟ بنمر بنفس الحاجة. فالقائد اللي فاهم والقائد اللي واثق والقائد اللي عارف عنده كفاءات
1: ما يهمه.
2: أنا ما بهمني، ما بفرق معي. ليه؟ لأنه أنا ما قاعد أقودك بفرض، أنا قاعد أقودك بكفاءات. أنت اللي كفاءات اللي أسند على إنه أنا أكون قائد بتاعتك. فنفس الحاجات ده ما في حاجة بيخلينا أنا شنو أخاف. لكن دائما القائد اللي تلاقيه خايف لموقعه، يما كفاءاته ضعيف، يما قائد بدوافع ما كويسة، أو في تفاصيل كثيرة أنت بتلاقيه. فعشان كده بيحاول يستخدم أنماط تانية عشان يخليك أنت ما تجي في الموقع ده.
1: كويس أعزائي المشاهدين، حقيقة الموضوع شيق والموضوع جميل. أنا بحرطة مع زكريا وبقيت تايح كده في مشاكل كثيرة وفي حاجات كثيرة، عقبات لقتني في الحياة برضو. فأنا وأنتم نحن مع بعض الليلة هنكمل المشوار ده، هنستفيد من بعض من بعض. وراسلونا بأفكاركم، علقوا بتعليق بأفكار حول هذا الموضوع. ولكن بعد الفاصل، عاوزين نطلع فاصل وحنرجع لكم. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد، حنرجع لكم.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: أعزائي المشاهدين، مرحب بكم مرة تانية. رجعنا لكم في موضوعنا الجميل، موضوع الشيق، موضوع فكري تفاعلي صراحة. يعني شكرا لكل من يشاهدنا عبر السوشيال ميديا، بيشاهدنا في الكمبيوتر، في التليفون، في أي حتة. نقول لك مرحب بك مرة تانية، وانت معانا في صباح بلدنا من راديو سمر. نقول لك حاول أكتر وأكتر بلايكات، بقلب، بشير، بالحاجة اللي أنت بتقدر تعمله، على سنه الفكرة توسع، الفكرة تكبر، الناس تقدر تأخذ فكرة كبيرة وعامة عن الموضوع. نرجع تاني لدكتور زكريا. أستاذ زكريا، إذا عندك عاوز تهني أو عاوز تشكر حد ولا عاوز مداخلة كده من الناس، ممكن تفضل.
2: اسمح لي، أنا قاعد أحني وقاعد أحيي كل الإخوة المتابعين اللي معانا في الصفحة. أخ ساردس موسى، تحية خاصة ليك، والأخ غفران موجودة كمان، نادرين تسابيح، وموجودة معانا، موجود معانا أستاذ جمال ويلسون، تحية خاصة ليك، وكل الإخوة اللي موجودين، أستاذ عبد الحليم، والأخ كودي داود من بورسلان، تحية خاصة ليك، شايفك متداخل بسؤال، مبسوط وأشوفك وإنت بتشاهدنا، والأخت سامرية، وكل الأخوان والأخوات والأصدقاء بصفة خاصة اللي من الكنيسة اللي هم مشاهديننا في الحلقة الجميلة ده، تحياتي ليكم من هنا. وأنا قاعد ترى

0: لكم سلامي وتحياتي، وإن شاء الله يكون الوقت والحلقة اللي هنا متواجدين فيه حلقة ممتعة وفيه إحنا قاعدين نستمتع مع بعض.
1: كويس من إحدى المشاهدين معانا الناس مسخنين الليلة، أخذنا نني يعني غفران، أنت الليلة ده شكلك حتجيب لنا مشاكل مع القادة. فهي بتسأل سؤال يعني عدم الصيغة دي قال مشكلة شخصية ولا من التوابع أو من بغية الأعضاء، يعني في عدم صيغة بيجي كده، هل دي من القايد أو من التوابع الناس اللي ماشية معه أو من يعني من الاتجاه بالضبط؟
0: أسمح لي أجاوب على السؤال ده بالطريقة ده، خليني مثلا أخذ أو أناقش يعني افتراضا مثلا لو أنا قاعد أتكلم من حيث المنظومة الكنسية، مثلا عندنا قائد وصل لمرحلة يعني ابتدى بقى ما قاعد يثق في المؤمنين بتاعته أو في الخدام اللي موجودين معه أو الأعضاء أو الأفراد اللي موجودين معه. أكيد المشكلة ده عدم الصيغة هنا هي ما جاء عن فرق، لو جينا رجعنا وسألنا أكيد في سبب من الأسباب وصلوا للمرحلة ده. مرات أنت بتلاقيه أنه هو شخصيا حاول على أنه يفوت شباب، يفوت قادة، يفوت، لكن في كل مرحلة في كل وقت اللي كان هو بيفوت التفويت ده كان بيقابله بخيبة أو بخزلان، فعشان كده وصل لمرحلة هو مجنون، ابتدى ما قاعد يثق شنو في الـ في الـ في الـ في, الـ في القادة اللي موجودين معه. لكن برضو الحقيقة أنا داير أقوله كغايد، لو أنت وصلت للمرحلة ده أو اتواجدت في المرحلة ده ما بيبرر على إنك أنت ما تفوت، ده لأنك إن شئت إن أبيت موقفك بيحكم عليك أو بيحتم عليك إنك أنت تفوت ناس تانين، ففي الوقت ده أنت بتشوف طريقة تانية اللي بتقدر تتعامل به مع الناس دي. يعني مثلا أنا قاعد أدي مثال، أنا كقائد ابتديت مثلا قاعد أفوت، فنفترض مثلا شباب على إنه يعملوا حاجة معينة، فالشباب ديل مثلا ما عملوا الحاجة ده أو عملوا بطريقة ما أفضل طريقة اللي أنا متوقع إن هم يعملوا، فأنا كدور بتاعتي بدل ما إنه أنا أرفع منهم التكليف اللي أنا كلفت لهم، لا أنا أدربهم. ليه؟ لأنه واحد من الحلول الأساسية اللي بتساعد أنت كغايد لازم يكون بالك طويل، ما على طول أنت بتسحب شنو التكليف اللي أنت كلفته، لا أنت محتاج، لأنه مرات هم قاعدين يفشلوا أو هم ما قادرين يصلوا يحققوا الحاجة اللي أنت دايره، مرات لغلة بتاع شنو بتاعت الخبرة، خبرتهم مثلا في الحياة أو خبرتهم في موقف معين أو في تكليف معين ضعيفة. فأنا كإنسان قائد لازم قبل ما أسحب أشوف المشكلة شنو وأحاول أهله، المشكلة مشكلة تدريبية أنا أحاول أدربهم 1 2 3 4 الحاجة ده بيتعامل بالطريقة ده، وإن شاء الله بعد كده أنا هقدر أشوف أنه بيكون في نتائج واضحة. فعدم الصيغة أستاذة غفران لو ده السؤال، أكيد في أسباب ممكن الغايد وصلوا لده، أو مرات برضو يعني أنا لا أنكر مرات هي مشكلة يعني نفسية للقائد، مش بس هي نتيجة اختبرها مع ناس تانين، لكن هي مشكلة نفسية هو ذاته عشان ما متزن، عشان ما ناضج، عشان ما فاهم، عشان في حاجات كثيرة فيه ده قاعد يخليه هو ما قاعد يسخ في الناس. المشكلة مرات ما بيكون من الناس، مرات بيكون شنو منه، فلازم كقائد يشخص هل المشكلة من الناس ولا المشكلة منه عشان يقدر يتعامل بالحل بطريقة سليمة.
1: كويس مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لكل فكرة لكل تعليق، هذا منبر شبابي حقيقة، يعني أي فكرة أي سؤال عندك أي حاجة عاوز تشاركنا بقى ممكن تشاركنا وتقولها، فإحنا إذا أسعنا الوقت ممكن نتناقش فيها. عندنا زكريا أخونا مليونير مفلس، واحد صديقنا يعني صديق الراديو مشاركنا كل يوم، مليونير مفلس بيقول صباح النور والسرور لكل مشاهدين راديو سمر، صباح جديد مع حلقة جديدة وأفكار جديدة ونقاشات تثري العقول وتفتح أبواب الحوار، كل التحايا لأسرة راديو سمر ونتمنى لكم حلقة ممتعة ومليئة بالفائدة. كلنا عاوزين نكون مديرين لكن القليل مستعد أن يكون مسؤولين. شايف الزول قال شنو؟ قال كلنا عاوزين نكون مديرين لكن القليل إنه يكون مسؤول، لأن الإدارة قال ما هي لقب ولا كرسي ولا سلطة على الآخرين. الإدارة حقيقية أن تكون أول شخص يحاسب. شوف الزول قال شنو؟ قال الإدارة حقيقية أن تكون أول شخص يحاسب عندما يحدث الخطأ، وآخر شخص يبحث عن الأعذار. المدير الناجح لا يقاس بعدد الأشخاص الذين يأمرهم، بل بقدرته على تنظيم العمل واتخاذ القرار، تحمل النتائج والاستماع للآخرين. أحيانا نحن نريد صلاحيات المدير لكن لا نريد مسؤولياته. ده كلام جميل جدا جدا. مليونير المفلس بيقول أحيانا نحن نريد صلاحيات المدير لكن لا نريد مسؤوليات، نريد أن نصدر أوامر لكن عندما تأتي النتيجة لا نريد أن نتحملها. فالطموح الحقيقي ليس أن تصبح مديرا فقط، بل أن تصبح شخصا يستحق أن يؤمن أن يؤتمن على الإدارة. فرأيك شنو في مليونير مفلس ده؟
0: لا هو راجل يعني كلامه جميل خالص. أنا يمكن استمتعت وانت قاعد تقرأ التعليق بتاعه. شكرا لك أخ مليونير، بس أنا ما أعرف الاسم الحقيقي شنو. فشكرا على المداخلة. بالفعل هو ذكر نقطتين مهم خالص، وده النقطتين اللي أنا دار أعقب عليهم. هو ذكر إنه وده نقطة مهمة لكل إدارة امتياز في كل موقع إدارة معين امتياز. ليه؟ لأنه في صلاحيات وفي وفي وفي وفي حاجات كتير حلوة، لكن في نفس الوقت لكل امتياز مسؤوليات. لكل امتياز اللي انت بتلاقيه في مسؤوليات. فلو انت عندك شوق على انك تكون في موقع اداري، عاين له عاين المعادلة بالطريقة ده، عاين الامتياز وعاين شنو وعاين المسؤولية. اضافة لنقطة انا عايز اضيفه وعقب برضو اكتر، كلنا في حياتنا غادة، لكن احنا ما موجودين عشان ندير ونقود شنو، نقود ناس. ده حقيقة احنا لازم نعرفه. انت غايد صح، كلنا بمختلف طبعينا وافكارنا وكل حاجة احنا قادة، لكن ما موجودين ما بيعني انك انت غايد عشان تقود ناس. انت غايد عشان تقود شنو؟ عشان تقود نفسك. انت غايد عشان تقود رغباتك، تقود أفكارك، تقود مشاعرك، تقود تصرفاتك، تقود توجهاتك، تقود. فالقيادة اللي أدوك ليو أو الإدارة اللي أدوك ليو ما عشان تدير بو ناس. وده مرات اللي إحنا ما قاعدين نفرق في الحاجة ده، في الرقبة ده، في من جوان الحاجة ده، لكن الحاجة ده ما عشان تدير بو ناس، الحاجة ده عشان تدير بو نفسك أنت. فالقيادة بيبتدي من شنو؟
1: للنفس.
0: من النفس. والقائد الناجح هو القائد اللي قادر يدير نفسه، قادر يدير توجهاته، قادر يدير تصرفه، قادر يدير أفكاره بطريقة صح. فعشان كده أنت ما بتقدر تقول لي إنه أنا قائد أو أنا دار أكون قائد وإنت زول ما قادر تدير رقباتك، أنت زول ما قادر تدير أفكارك، أنت زول ما قادر تدير توجهاتك، أنت زول ما قادر تدير مشاعرك. في الوقت اللي انت بتلاقي نفسك مثلا انا لو اختلفت معاك اقدر اضبط مشاعري او اضبط تفكيري. ليه؟ لانه زي ما انا قبل قلت واحد من الحاجات اللي انت هتواجهه وانت قاعد تتعامل مع الناس هتختلف معه. فلو انت زول ما قدت نفسك من الاول او ما درت مشاعرك من الاول، هتلاقي نفسك انت عامل مشكله مع ناس شنو
1: تاني،
0: مع ناس ثانيين. عشان كده انا قبل قلت ان القياده بيبدا من النفس، وبيتطلب نضوج وبيطلب وعي، وبيطلب على انك انت تكون بالفعل يعني ابتديت من نفسك. ناس تانيين دي يعتبر تكمله للرحله وللمشوار لكن already you are leader. That's all.
1: كويس. ده كلامك ده بنقول لنقطه ثانيه، نقطه مهمه جدا جدا، بانه انت بعد ما درت رقباتك، درت نفسك، درت مشاعرك، درت حياتك دي، في نقطه مهمه جدا جدا امكن اغلبيه القاده ما بحسوا بها، ما شايفيننا، ولا هم أساساً بيضغطوا النظر عنا، ولا أساساً هم يعني أنا ما أعرف دي شنو. اسميها شنو، هي اللي هي نقطه بتاعت المحاسبه. هم عاوزين يحاسبوا لكن ما عاوزين حد يحاسبهم. اقل حاجه تتعملها حاجه صغيره هم يحاسبوك ويعملوا لك فوق قومه وقاعده، وزي ما بقول من الحبه قبه.
0: كويس، يعملوا من الحبه قبه.
1: يعملوا لك من الحبه قبه، لكن هم حبتهم دي، الحبه بتاعتهم دي كقائد دي، لا لا لا تنطفي، ما تسبب قبه ولا تزيد ولا تكبر ولا ده ولا ده. ف دي كيف دي يعني، انت كقائد، انت كقائد قاعد تحاسب، واول ما الزول قاع في الخطا انت بتكون اول الجلادين، عندك صوت وعكاز كبير عشان تيجي تجلد. فانت ما تقع في الخطا منو اللي بحاسبك؟ وكان جينا حاسبناك، هل انت قاعد تخضع، بتخضع للمحاسبه، بتقعد في اجتماعات بتاعت المحاسبه على اساس انه احنا نشوف الحاجه، الامر انت عملته ده على مستوى الكنيسه، على مستوى المجتمع، القبل بتاعك، الروابط، على المستويات دي كلها. هنالك اشخاص لا يريدون المحاسبه، واذا انت جيت كلمت يعني جبت زي ما بقولوا سيره سايب الموضوع ده، انت موضوعك تاني، يا عملوا لك تاديب، يا قطع عديل، انقطعت من الكنيسه وانقطعت من الحاجه اللي انت فيها دي. فانت شايف شنو يعني الناس زي دي ما عاوزين محاسبه دي، او من هو زاد اللي حاسبهم يعني؟ انت عشان زاد تمشي تجيب في وشه تقول له كده غلط، ده مشكله، ده انت بعد كده يمكن يسلط عليك الاضواء يرجعوك من حلقيت.
0: اسمح لي اقول كده وبحقيقه الامر، الغايه الذي لا يريد ان يخضع للمحاسبه عامل بيك كوات شماك. في مشكلة في شنو؟ في القيادة بتاعته. ليه؟ لأنه حاجة أساسي من دورك أنك أنت تخضع للمحاسبة. ليه تخضع للمحاسبة؟ لأنك أنت معرض لشنو؟
1: للخطأ.
0: معرض للخطأ. فلو أنت في إمكانية أنك تتعرض للخطأ، لا، انت لازم يكون في تفكيرك انا لازم اخضع لشنو؟ اخضع للمحاسبه. ده حاجه. مرات الغاده بتاعنا ما قاعدين يحبوا المحاسبه. ليه ما قاعدين يحبوا المحاسبه؟
1: ده سؤال جميل جدا.
0: ده السؤال يعني في في في منتهى الشغف في كل المسلمين عايزين يسمعوا. ليه غادتنا ما دارين يسمعوا للمحاسبه؟ ما دارين يخضعوا للمحاسبه. واحد من الأسباب اللي أنا داير أقوله كبرياء بتاع الغايد. تعرف الغايد لما يكون في موقع إداري خلاص وصل كل الناس شايفينه، عشان أنت تجي أو كلجنة تقول له اللي أنت عملته ده غلط، لا ده بكسر شنو؟ كبرياء. وليه؟ لأنه في مغولة بقول غلطة الكبير شنو؟ كبيرة.
1: ايوه حقيقة.
0: فانت كبير في موقع اداري غلطتك بيكون كبيرة، فعشان كده كبرياءك ما بيسمح لده. لانه لو هم حاسبوني اكيد يعني في احتمالية كبيرة يشيلوني من شنو؟
1: من المنصب ده،
0: من المنصب اللي انا موجود فيه. ده واحد. حاجة نمرة اتنين يعني كشق برضو، كتلاقي انه مثلا الغاده بتاعتنا ما دايرين يخضعوا للمحسوبيه وللتفاصيل ده. واحد من المشاكل اللي مرات الاعضاء او المنظومه الفكريه اللي موجودين هم ما عارفين ايه النقاط اللي نقدر نحاسبه الغايد. مرات محاسبتنا للقاده بتاعتنا هي ما محاسبات موضوعيه، لكن هي محاسبات شنو؟ هي محاسبات شخصيه. عشان كده انت بتلاقي انه الغايد ما داير شنو، ما داير يقبل الحاجه ده. كشق ثالث، واحد من الاسباب اللي قاعد يخلي القاده بتاعتنا ما قاعدين يقبلوا المحسوبيه، وده حقيقه بجد يعني انا داير اقوله لمعظم الحاجات اللي قاعد تؤثر، انت بتلاقي انه احنا ما عندنا حكمه عشان نقاضي شنو، نقاضي القائد او نقاضي الزول اللي قدامنا. نقطة مهم خالص برضو أنا داير أقوله، كقائد قدامنا ما أي زول بيقاضيه، كزول إداري قدام ما أي زول في لجنة شنو معايا مفترض هو يقدر يتعامل مع شنو مع الزول ده. إضافة لنقطة مهمة لازم نتعامل معه بطريقة شنو؟ لازم نتعامل معه بطريقة كويس بحكمة. مرات حكمتنا بفقدنا أحقيتنا على إنه نصحح شنو؟
1: الخطأ.
0: الخطأ ليه؟ لأنه زي ما بولس كان بيوصي تيموثاوس على إنه يتعامل مع الناس الشيوخ الكبار كآباء والعجائز كأمهات والبنات يتعامل معهم كأخوات. ففي كل الفئات دي كان بولس بوصي تيموثاوس طريقة تعامل شنو؟
1: معين.
0: ليه؟ لأنه كل ما أنت عملت بطريقة معين بحكمة بيخليك إنك أنت تكسب شنو؟ تكسب الحوار وتكسب شنو؟ تكسب الحديث. وفي نفس الوقت كلمة الرب تلاقيه في أمثال قال إنه الكلام اللين بيكسر شنو؟ بيكسر العظام. يعني لو أنت تكلمت بطريقة كويس حتى لو الغايد ده يعني ما دار يقبل، أنت لما تتكلم بطريقة كويس أنت بتكسبه، لأنه في الآخر الأول والآخر أنت ما دار تأخذ موقع، لكن دار تصحح الفعل الخطأ اللي هو واقع فيه بطريقة اللي تقدروا أنه تكسبوا بعض وتقدروا تساعدوا شنو؟ تقدروا تساعدوا بعض. عشان كده الحقيقة اللي أنا دار أقوله حقيقة مهمة، الطريقة اللي إحنا بنتعامل بها مع الغايد شنو؟ بيأثر هل إحنا هنكسب ولا لا. إضافة لسه أنا قاعد أرجع أقول كبرياء بتاع غايد واحد من الحياة اللي صعبة جدا. غايد المتكبر المتغطرس، الغايد اللي شايف نفسه معلش للتعبير لكن شايف هو المنزح من الخطأ، شايف إنه هو الوحيد اللي ما بيقلط، قد لا يقول الكلام ده علانية لكن فعليا وخلال سلوكه أنت بتلاحظ إنه منو يعني يجي منو في سواء كان مسؤولك منو مؤمن ده داري حاسبنا أنا أنت مبارح جيد من الإيمان، أنت مبارح لسه أنت لسه أدب
1: أيوة.
0: يا أدب قبلت يسوع مبارح
1: أيوة. وعلى الدين أنا
0: وعلى الدين أنا ترتي تقول لي قال أنا غلطان لا أبدا فعشان كده بتلاقي إنه في صعوبة
1: أيوة.
0: لكن حقيقة الأمر أنا داري أقول أنت اللي عايز تصحح الغايد صححه بطريقة حكيمة، ولا أنت كغايد ربنا يديك طول بال إنك تسمع، لأنه واحد من الحياة الأساسية وعشان تعرف نفسك أنت ماشي قدام ولا أنت ماشي صح هي المحسوبية وهي العملية بتاعت الأكاونتبيليتي زي ما أنا قلت اللي ناس تانين بيجي بخطوك فيهم.
1: كويس مشاهدين الكرام وكل المشاهدين وكل المعلق علينا شاكرينكم خالص صراحة من أجل تفاعلكم معنا في هذه الحلقة. عندنا نور الهدى بنقول لك صباح الخير، وصباح الخير ل كوكو، إن شاء الله كوكو طيب وإن شاء الله أبوكو نوصل بالسلامة خاطر. إننا جيتشيا برضو ربنا يباركك ويستخدمك تصبح علينا. عندنا تاني مجدولين كوندا، صباح الخير أسرة راديو سمر منورين أستاذ أيمن أستاذ زكريا، قالت بجد موضوع شيق جدا يفتح آفاق ويوسع مداركنا للقيادة الراشدة والناجحة. ده هدفنا صراحة أستاذة مجدولين إنه يكون في أفق في أفكار جديدة حول كل المجالات، ما ليس الكنيسة بل المجتمع الأسرة كل المجالات، إنه يكون هنالك أفق جديدة طالعة جديدة. ماريا حسين صباح الجمال على الإطلالة الرائعة والابتسامة المشرقة، الحلقة حلوة بيكم، المشكلة في مجتمعاتنا قال إننا ربطنا النجاح بالمنصب. في واحدة اسمها ماريا قالت المشكلة في مجتمعاتنا إننا ربطنا النجاح بالمنصب، فبقى أي زول ما بقى مدير حاس إنه فشل حتى لو هو مبسوط. فماذا ترد على ماريا دي؟ ماريا بتقول يعني كلام جميل جدا جدا إنه نحن ربطنا النجاح بتاعنا بالإدارة. أنت ما بقيت مدير، ما بقيت مسؤول من حاجة، حتى كان جمعية في الحلة كده بتاعت إنه دار ننظف الحلة دي، وكان أنت ما بقيت مدير بتاع الناس دي اللي شيل المكشاشة وقوش هنا وشيل الطورية دق الحتة دي، فأنت بتحس نفسك فاشل. فهل هنالك علاقة بالموضوع بأنه أنت يعني أنت ما بقيت مدير معناته أنت فاشل؟ وده بترجعنا جبال إن أنت قلت إنه فعلا الإدارة هي مؤهلات، الإدارة هي جاهزية، هي كفاءة. فأي تعليقك في الحتة دي؟
0: أستاذة ماريا خلينا أقول كده، يعني جزء من سؤالك صح، المجتمع يمكن عرف النجاح أو اختصر النجاح في إنك أنت لازم تكون تغوط منظومة زي ما أنت ذكرت 1 2 3، فلو انت ما قلت معناه انت بقيت انسان شنو؟ انسان فاشل. بس انا عايز اضيف حاجه، زي ما انا قبل قلت انه القياده بيبتدي بيك انت. ليه انت ولا معلش انا ما اعرف، السؤال ما شخصي، لكن الزول القاعد يفكر بالطريقه ده، ليه ما خدت انه انا لما اقود نفسي انا فاشل؟ ليه انا لازم ليه انا خطيت نفسي بس لو انا ما قدت منظومه تاني او قدت جماعه بتاع ناس هنا انا فاشل؟ ابدا من نفسك، ما انت زول لو ما قدت نفسك انت ما فاشل اصلا. فانا بتفق مع المجتمع في ده، لكن ما بتفق في انك تقود ناس. بتفق في مقوله انك انت لو ما قدت انت فاشل، لو ما قدت نفسك انت فاشل. ففكره السؤال بتاعي، المجتمع اللي احنا موجودين فيه صح صور النجاح وربط النجاح بحاجات شنو؟ بحاجات معين ما عنده علاقة بشنو؟ ما عنده علاقة بالنجاح. ليه؟ لأنه النجاح في حد ذاته في عوامل شنو بتحدده، في عوامل بتأكد عليه، في عوامل بتأكد عليه أنه ده نجاح، في عوامل بتأكد عليه أنه ده شنو؟ ده فشل. فحقيقة الأمر احنا موجودين في مجتمع مريض، عشان كده كل يوم والتاني بيخلق تفكير معين. لكن احنا ما موجودين عشان نجاريو، لكن موجودين عشان نعرف حقيقة النجاح هو شنو. معرفتك بحقيقة النجاح ده بيساعدك على انك انت تقيم النجاح بطريقة صحيحة.
1: كويس يا اخونا زكريا، يمكن الموضوع شيء والموضوع جميل جدا جدا، بس عندنا ضيف يعني جميل جدا، انا كتب لنا عبارات جميلة، قال المشكلة في مجتمعاتنا وأنا مشتاق لكم الاثنين. تحية طيبة كابتن، كابتن السودان، منتخب السودان القومي، أخونا مانو جون. يعني شرف لنا أنه واحد مننا من شباب مسيحيين، شباب أنه قادة قادرين أنه يرفعوا علم بلدنا ويرفعوا اسم بتاع السودان فوق عالي جدا جدا على مستويات العالم، على مستويات كثيرة. يمكن جون برضو ممكن تسلم عليه، هو بيقول لك مشتاق لك. مانو جون لاعب منتخب السودان. مانو جون
0: يا احنا كمان مشتاق لك كتير يا غبت عننا بعد فتره طويله. مبسوطين جدا انك تكون معنا في الحلقه ده وانت قاعد تشاهدنا. ده حاجه كويس. تحياتنا كمان للناس اللي موجودين معاك هناك، ربنا يستخدمك تكون بركه كمان للناس اللي هناك.
1: شكرا مانو جون، ربنا يستخدمك في يمكن في مشوارك الرياضي وانت في ليبيا، ممكن ربنا يستخدمك بقوه اكثر واكثر. ريمون ايضا، ريمون توتو منورين يا دكتور زكريا، قال لك ثاني. نرجع لغفران، غفران يمكن يعني احنا لو كنا عارفين كان جبناك انت معانا الليله في الاستديو جوا هنا على سنه نستمتع بالاسئله بتاعتك ومداخلاتك. حقيقه يعني اسئله ومداخلات جميله جدا جدا، بحس ادتني احساس انه انت موجوعة من الموضوع ده. ما براك انت، في ناس كثيرين حقيقة موجوعين من الموضوع بتاع انه القادة وعدم القيادة والناس كل اللي عاوزة تقود وما في يعني ما في كفاءات، ما في حاجات كثيرة. فالناس دي كلها موجوعة يا أخوتنا غفران. بتسأل سؤال مباشر يا زكريا، قادة حتى انهم ما بدوا مساحة انهم يعملوا تقييم لقيادتهم، يعني قالت في قادة ما بدي مساحة يعملوا تقييم للقيادة بتاعتهم. أنا بعرف لي قائد بتاع كنيسة عنده صندوق كده وخاتيف في آخر الكنيسة، بقول لك هي كلام دار تقوله فيه نقوله هناك، وما تكتب اسمك، ولو دار تكتب اسمك أنا ما عندي مشكلة، لكن اكتب كلامك قلت على خطب الصندوق ده قيمني. دي كانت مبادرة جميلة جدا جدا من القائد، أنا ما دار أذكر اسمه، في كنيسة ما في حتة ما. فيعني دي لفتة جميلة، ممكن دي حل، حل من بعض الحلول زي ما انت جبالي قلت. يمكن في ناس كتيرين عاوزين يقعدوا مع القاضي ويتكلموا ويتناقشوا في بعض المواضيع، لكن ما لاقين الطريقة، ما لاقين السبل، ما لاقين الأريحية. فالزول قام اخترع يعني حاجة صندوق كده خدتها وقال انت عندك ايه كلام عاوز تقوله قوله هنا. يعني كان كمقترح جميل جدا جدا. فمن من ضمن الحلول، فمن ضمن الحلول تاني يعني احنا ممكن يعني نشارك شنو او والفكرة شنو في إنه هم ذاتوا ليه هم ما عاوزين يغيمون. تفضل.
0: إجابة للسؤال ده، ليه القادة ما دارين يقبلوا تغييم؟ أنا قبل قلت حاجة مهمة خالص، في قادة وصلوا للموقع ده بكفاءتهم وصلوا للموقع ده بإمكانياتهم، وصلوا للموقع ده بمؤهلاتهم. فالمؤهلات اللي وصلتهم لهنا أكيد أداهم إدراك أساسي من ضمن القيادة، إنك أنت كقائد لازم تخضع للمحسوبية للتقييم، وفي نفس الوقت تقييم قيادتك، حال أنا ماشي لقدام، حال قيادتي القيادة قاعدة أثر بالإيجابي ولا بالسلبي. ده نوعية القائد اللي وصل للمرحلة دي بكفاءة. النوع الثاني من القائد زي ما احنا قلنا، القائد اللي وصل هنا من غير أي يعني مؤهلات. أنا ما بقول وصل هنا، لكن وصله لأنه ما في زول بي يعني فكرة دي إنه وصل وصله. أنا ما قاعد أتفق إنه وصل، لكن وصله.
1: لما وصل. كمان في متسلقين على فكرة، في متسلقين سريع سريع سريع بيوصلوا
0: يعني مرات
1: لكن هو غالبا وصلوا،
0: غالبا وصلوا يعني. فيلا زول زي ده واحد من التحديات اللي هنا بنواجهه معه، إنه هو ما دار يقبل تقييم. ليه؟ لأنه لو في الناحية الثانية من القيادة شخص بيقبل تقييم، شخص بيقبل محسوبه الحياة ده، الناحية ده أكيد شخص ما هيقبل تقييم، شخص ما داير ولا تسأله ولا ولا ولا ولا ولا تفاصيل. فالسؤال اللي قاعد يطرح نفسه زي ما أنت طرحته، ممكن ده معضلة حقيقية في مجتمعاتنا، في كنائسنا، في خدماتنا، في منظوماتنا الفكرية اللي احنا متواجدين فيه. هي بالفعل تحدي قاعد يواجهنا، ومرات قاعد يكون صعب انه احنا نتعامل مع حياة زي ده. حقيقة الامر انا داير اقول انه الموضوع شنو؟ موضوع صعب. لكن عشان احنا نتعامل مع وضع زي ده، وده الحالة اللي انا داير اقدمه، اول حاجة محتاج لشنو؟ محتاج لتأني. محتاج لتأني، لانه عملية التعديل هي عملية ما سهلة. فكحل عملي الغايد اللي قدامي عشان أنا أقدر أصححه في حاجات، بيطلب مني أول حاجة أنا لازم أتقرب له، أنا لازم أتقرب له. مش بس كغايد، أي إنسان أنت بتلاقي نفسك عشان تصححه، هو محتاج على إنه يكون في علاقة بينك وبينه. في نفس الوقت هو دار يحس بأمان، لو ما حس بأمان معك ما هينفتح، بالذات في في في في انك انت تناقش زول باخطاء، وهي مساله كشف الاخطاء والتفاصيل دي هي ما عمليه سهله، هي عمليه بتطلب امان معين. على الاقل بيتهلي الفرصه على انه انا انكشف لك واتعدل واقول لك فعلا انا غلطان في 1 2 3، او انا اسمع شنو، اسمع كلامك. فده بيطلب مني اول حاجه انا اكون زول صبور، بيطلب مني على انه ربنا يديني حكمه، لو ده قاعد في الكنيسة أقدر أتعامل معه بطريقة براعة، أتقرب له. في نفس الوقت واحد من الحياة أنا داير أساعد به المستمعين، ما تمشي بدافع أنت بس دار تصححه أبدا. أمشي بدافع، بالذات لو زول ده أكبر منك في العمر، في السن، في المقام، في كل التفاصيل ده، أمشي بدافع علينا أنك تقدر تكون صديق بتاعته، صادقه الشيخ ده ولا الخادم ده، صادقه. إضافة لحاجة حلو، قبل ما تعدله في حياة أخذ وقت معه أذكر له المحاسن بتاعته. أكيد الزول ده لو صعب ولا لو وغايد متغطرس أو لو كعب أو لو بالتفاصيل ده، مهما كان طبيعته، مهما كان طريقة قيادته، أكيد في حاجات كويسة فيه. فانت قول له الحياة الكويس، انت فعلا انت غايد شاطر وانت ربنا يباركك، هي ما نوع من التزييف، لكن اذكر الجوانب الحقيقية اللي متواجد فيه. انت انسان كويس، وانت انسان مبارك، ربنا رفعك احلك للمستوى ده، ما شاء الله فيك، احنا يعني بنتبارك منك كثير، واحنا متوقعين منك اكتر واكتر واكتر واكتر. لكن في حاجة، بس حاجة بسيطة انا دار اقول لك، يعني يعني يعني لو انت مثلا عملت الموضوع ده بطريقه 1 2 3، واو، بيكون واو، بيكون افضل،
1: بيكون جميل، يعني
0: بيكون جميل. لو انت مثلا اتصرفت بالطريقه ده، او في الموقف ده انت عملت كده، بمعنى بيكون حلو. اضافه لموضوع الهيلو اللي انت قاعد تعمله كل مره، لو اضفته بالطريقه ده، واو، بيكون حاجه رائعه جدا. فانت بتخليه انه هو فعلا يعرف انه في ناس ثانيين قاعدين يتباركوا من خلاله، وفي زول فعلا داير له حاجه شنو، حاجة كويس. فالغايد لو ما وصل لمرحلة حس بيك أو حس بأمان أو حس على إنه عارف أنت بتسعى لحاجة كويس، ما بيتعدل لك. حاجة جميل ممكن انت لو لاحظت مثلا ربنا وهو قاعد يصحح كنائس بتاعت كنائس الكنائس السبعة في سفر الرؤيا، انت لو قريت انت بتلاقي انه، وانا قاعد عجبني المقطع ده كتير، ممكن ده انا اتعلمت بيه كتير، ومثلا لما اكون ضار اصحح زول او عايز اساعد زول في حاجة انت بتلاقي انه الرب يتكلم مع كل كنيسة، رغم انه انت لو لاحظت معظم الكنائس كان عندها مشكلة بتعاني من مشاكل معينة بمختلف مشاكلها. يعني مثلا بقول له يا اخ انت يعني يعني يعني انت مشكلتك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كده. خلينا يعني عشان نأكد على الموضوع ده اكتر، خلينا مثلا نفتح في سفر الرؤيا. كلام جميل، وانا قاعد اخذ المختطف ده في سفر الرؤيا مثلا اصحى مثلا اصحى اثنين، ابتدى يتكلم مثلا، بيتكلم مع كنيسة أفسس مثلا، ابتدى قاعد يقول أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبع الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. ابتدى قال لهم شنو؟ أنا أعرف أعمالك وتعبك وصبرك وإنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت الغائلين أنهم رسلا وليس شنو؟ رسلا، فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. مميزات جميلة، حاجات جميلة خالص، حاجات إيجابية كان موجود في كنيسة شنو أفسس. فربنا ابتدى قاعد يذكرهم، فبعد ما ذكرهم في الآية 3 قال، في الآية 4 قال لكن عندها عليك شنو؟ عندها عليك حاجة بسيط، إنك تركت شنو؟ محبتك الأولى. أنت خليت أو تخليت عن المحبة بتاعك الأولى. فابتدى يناقش المشكلة اللي هم متواجدين فيه. فيلا، فمن خلال المثال ده الحقيقة اللي أنا داير أكد عليه، لما أنت تكون عايز تصحح زول أبدأ بالحاجات الكويسة، قول الحاجات الكويسة اللي فيه،
1: طبطب عليه،
0: طبطب عليه بالراحة كده يعني الراحة كده، وبعد كده زي خدت عليه بالراحة يعني حبيب انت مشكلتك واحد اثنين ثلاثة بابتسامة سعيدة كده وتلقائي انت
1: بتقبله ذاته.
0: ايوه هي بتقبلها.
1: كويس مشاهدينا الكرام، حقيقة انا ما عاوز اقطع الموضوع لكن عشان الزمن ضاق بينا. عندنا دومينيك، أنا دومينيك قال مشكلتنا في عدم تقبل الرأي الآخر، ودي حتة يمكن مرينا عليها كبيري. حافظ ود الجبل قال أسعد الله صباحكم أسرة لدو سمر، أول مرة أشارك في برنامجكم حافظ حسين، وتقريبا اسمه حافظ حسين. مرحب بك أستاذ حافظ، راديو سمر راديو لكل السودانيين، دعوة خاصة لك أنه من اليوم تشاهدنا على طول أن تكون معنا. جمال ويلسون بيقول مجتمعنا الأفريقي والسوداني بصفة خاصة قادتنا ليسوا متواضعين ولا يقبلون الانتقادات الموجهة ضدهم، وذلك بسبب كبريائهم. عندنا تاني حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير للجميع بالتوفيق إلى الأمام. شكرا لك يا حبيب. عندنا أيضا سام، أنا داير أتكلم صوت وصورة يا سادة. ده شكرا لك يا سام، شكله الموضوع يعني حبش حتة حساسة. هيسم الزميل هيسم صباح الخير، بنقول لك أو نهارك سعيد، بقول لنا نهاركم سعيد يا أبطال منورين صباح بلدنا بكل صراحة. بالأخص زكريا، شرف وامتياز تكون ضيف في حلقة يوم، وكل احترام والتقدير كمان للأستاذ أيمن إسماعيل. شكرا يا أستاذ هيثم، وتحية كبيرة لمستمعين ومتابعين منورين صباح بلدنا، أهلا وسهلا. داير أقول كده، الأب والأم مديرين للبيت، هو بقول كده الأب والأم مديرين للبيت. أيضا بقول المدرس مدير للفصل أو للمدرسة، قائد الفريق مدير للمجموعة، صاحب الشغل مدير لمكانه، وحتى الزول قال العادي مدير لوقته قراراته وعلاقاته. دي بيلك أنت ذكرتها أنه الإدارة تبدأ بالنفس. الإدارة معناها إنك تأمر الناس وتفرض رأيك عليهم، يعني دي ما معناها كده. قال الإدارة الحقيقية إنك تعرف تتعامل مع الناس، تسمعهم، تختلف معهم باحترام، وتخلي كل زول يقوم بدوره. المفروض نسأل السؤال ده، كلنا مديرين، لكن هل كلنا بنعرف ندير؟ يعني ده حاجه نحن ماشيين نختم بها, وده موضوع بتاع حلقتنا. يعني كلنا مديرين, لكن هل احنا بنعرف ندير؟ هل انت بتعرف تدير؟ عندك مؤهلات انك تدير؟ عندك دراسات؟ عندك خبرات عمليه؟ عندك كفاءه؟ ايوه كلنا بنعرف ندير او كلنا مديرين, لكن السؤال ليه احنا كلنا عاوزين ندير؟ يعني احنا ماشيين نختم ممكن في كلمات ختاميه حول هذا الموضوع. يا استاذ زكريا, ماذا تقول لمشاهدينا الكرام وكل من تابعنا وكل من شاهدنا وكل من علق علينا؟ شاكرينك شكر خاص من اجل المداخلات والتعليق. تفضل يا استاذ زكريا.
0: شكرا استاذ ايمن على اللقاء للمره الثانيه. انا قاعد اقوله خليني اقول في عجاله كلمات ختاميه لكل المشاهدين حوالين الموضوع اللي انت ساهمت به في الوقت ده. عايز اقول انه لكل شخص قاعد يشاهدنا او قاعد يستمعنا في الوقت ده, انا داير اقول لك ما يكون تفكيرك انت عايز تكون مدير, لكن احل نفسك بالاسس الاداريه اللي مصاحبه. شئت ان ابيت التفكير الاداري مهم. انت ما بتاهل نفسك, ما بتدرس بس عشان تكون مدير, لكن احل نفسك اداريا لانه ده بيساعدك في حياتك انت الشخصيه. ليه؟ زي ما انا قلت انه الاداره بينطلق من النفس, وفي جوانب كتير في مشوارك في تحقيق احلامك في تحقيق طموحاتك انت محتاج لسيستم شنو اداري. كل ما انت تدرس, كل ما تاهل نفسك اداريا, كل ما ده بيساعدك انت اكتر, وكل ما يعني المجتمع بيلاحظ لك. ليه؟ لانه بيشوف فيك صفات مختلفه ما متوفر عند ناس شنو عند ناس تانين. فالانا داير اقوله ما يكون هدفك بس انا داير اكون مدير, لكن احل نفسك بالاداره وبالكتب اللي بيساعدك او بالحاجات اللي بيساعدك على انك تكون انسان اداري. تلقائيا يوم من الايام هيختاروك. ليه؟ لأنه كونك أنت تكون مدير ده ما صدفة, لكن ده نتيجة تحصيل حاصل لدراسة ولتدريب ولحاجات أنت بنيتها شنو مع نفسك.
1: الموضوع يعني ما سهل, الموضوع ما جاء ساكت كده. إنه تبقى مدير ده في تعب.
0: لا فيه تعب,
1: في تعب, في دراسات, تأهيل, كورسات, أطلع وأنزل, أمشي تعال ميادين. يعني بس ما تعال عشان أنت حجمك كبير تعال اقعد معانا هنا عشان انت شنو ما عارف تعال. لا الموضوع ما كده. اعزائنا الكرام, عندنا محمد ديسكفر. شكرا لك محمد ديسكفر من الكلام الجميل او سؤالك الجميل ومن المداخله. قال صباح الخير وصباح المحبه ونعمه الرب يسوع المسيح لكم جميعا. استاذ ايمن وضيفه الكريم دكتور زكريا, بس انا بسال عنده سؤال زول. هل الاداره هو تكليف ام تشريف؟ شكرا الرب يبارككم. ده سؤال التحجاب عليه ونختم به. هل الإدارة هو تكليف أم تشريف؟ بنجامين أخوي زكريا سعيد بشوفتك, قال لك ذكرتني أيام المؤتمر كنا في ونسة أنا وإنت وأمجد شبيهة بالحلقة دي. صباح الخير وصباح السعادة يا أهل الناس. قال عمر صباح الخير, ونقول لك صباح الخير. أحمد برضو بقول صباح الخير. ازدهار عام لقلوب. شكرا من أجل قلوب, شكرا من أجل كل تعليق, كل من داخل وشارك لنا. محمد ديسكفر بقول إنه القيادة أو الإدارة هو تكليف أم تشريف؟ يعني أنت بتتشرف بالحاجة دي ولا أنت مكلف أصلا؟ تفضل.
0: أول حاجة أنا عايز أقول صباح النور لأخوي بنيامين. ذكرتني فعلا بأياب المؤتمر. صح, إحنا كنا بنناقش في حاجة شبيه ده. فالتهيئة لك الأخ المبارك, ربي باركك. سؤال جميل, هل الإدارة تشريف أم تكليف؟ أسمح لي أقول إنه الإدارة تشريف في نفس الوقت تكليف. الإدارة بكون تكليف لمن الناس يشوفوا فيني زي ما أنا قبل قلت أنا إنسان مؤهل, إنسان أحلت نفسي و ففي نفس الوقت بيشوفوا إنك أنت الإنسان المناسب إنك تدير أو إنك تقود شنو؟ تقود المنظومة ده. ليه؟ لأنه إحنا شفنا فيك ده وإحنا تعاملنا معك عشان كده عايزينك نكلفك على إنك تدير، لأنك أنت الوحيد اللي هتساعد في إنجاح المنظومة ده. في نفس الوقت الإدارة بكون تشريف، يعني أنا متشرف جدا على إنه أنا أكون يعني أنا أكون مدير في لحظة برضو لو الناس اختاروني لده، لأنه عملية التشريف حاجة شخصي. أنا لو ما اتشرفت على إنه أنا أكون مدير ما في حاجة بسمح لي أنا أقبل بالحاجة ده. فأنا من وجهة نظري قاعد أشوفه تشريف شخصي بالنسبة لي، لو أنا لقيت نفسي عندي موحلات وعندي إمكانية وعندي حاجة أنا هقدر أضيفه للناس دي بتشرف على إنه أنا أديرهم، وده ممكن شرف بالنسبة لي وده امتياز بالنسبة لي، ما دراستي للمسؤولية اللي هيقع على عاتقي. في نفس الوقت لو الناس كلفوني بالحاجة ده على إنه أنا أكون مدير
1: كويس. شكرا للجميع، شكرا للمشاهدين الكرام، كل من شاركنا وكل من مر علينا عمل لنا قلوب وكل من ساهم بفكرة أو بحاجة معينة، شاكرينكم صراحة من أجل الزمن اللي قضيتوا معنا، وإنتوا بتشاهدونا وإنتوا بتراسلونا وبتحاولوا تصححوا معنا بعض المفاهيم وبعض الأفكار الخاطئة. قد يكون ما غطينا كل أو مش مجمل الموضوع، ولكن قدرنا يمكن بقدر المستطاع قدرنا نحلحل بعض الجذور. كلمات ختامية، كلمة صغيرة أديك، فعندنا زي دقيقتين ثلاثة كده يا أستاذ زكريا، فأنت عاوز تقول شنو في الدقيقتين دي ومنه حلقتهم حلقتنا لهذا اليوم؟
0: رسالة خاصة وممكن في الدقائق الأخيرة، أنا قاعد أشجع أو قاعد أوصي أو قاعد أساعد أخواني وأخواتي وزملائي، سواء كان في مستوى بتاع الخدمة، سواء كان على مستوى بتاع العمل، سواء كان في مستوى بتاع في أي منظومة اللي أنت لقيت نفسك فيه بيتطلب عملية إدارية، أنا لو في كلام قاعد أشجع به ناس، أحل نفسك، أحل نفسك، أحل نفسك. ليه؟ لأنه اللي أنت عايزه نتيجة بتاع اللي أنت قاعد تزرعه الليلة، قد يكون المجتمع ما شايفك، قد يكون أنت ما عندك كفاءات حسي، قد يكون، لكن أحل نفسك، حتما يوم من الأيام أنت هتكون في موقع اللي هتبدي فيه وراي، ورايك بيكون مسموح ورايك بيكون معتبر ومعروف. حاجة تانية اللي أنا داير أقوله، خليك إنسان مرن، يعني فكرة بتاع التعصبية اللي فيه أنت قاعد تبقد، اللي فيه أنت قاعد ترفض رأي الآخر، هي دي ما فكرة كويسة. حاول بقدر ما يمكن أقبل آراء بتاع ناس تانين، قبل ما تقبلوا امتهنوا أفحصوا، لأنه إحنا في حوجة لبعض، خبراتنا في الحياة مختلفة، حاجات كتير مختلفة، فلو سمعت من الآخر فأي مكان اللي أنت متواجد فيه ده بيساعدك على أنك أنت تقدر تنجح وتشتغل تمشي لقدام. رسالة الثالثة اللي أنا دار أخليه، أنت ما هتقدر تشتغل براك، أنت محتاج لناس تانين، فحاول بأدي ما يمكن أبني علاقات كويسة، في نفس الوقت اتعلم على أنك تتعامل مع البشر بطريقة سليمة، طريقة سوية، طريقة منظمة. ليه؟ لأنه أنت محتاج لهم، حتى لو فكرت على أنك قدر تعمل حاجة، قدر تصل لحاجة، ما هتقدر تصل وإنت شنو، ما هتقدر تصل وإنت براك. نمرة أربعة أنا دار أخليه آخر حاجة، خليك إنسان متواضع جدا، قادر على أنه يتقبل النقد، لأنه إحنا في مواقف في أوقات كثيرة قاعدين نغلط، قاعدين نخطأ، فحتى لو وجهوك بقلد، وجهوك بخطأ، اعترف، كونك اعترفت انك انت غلطان، ما عيب صراحة،
1: ده حاجة جميلة جدا،
0: ولا مشكلة، ما يعني انا غلطان،
1: ايوه
0: انا انسان معرض للغلط، وده حقيقة الامر، يعني انا انسان معرض، فلو في حقيقة غرارة نفسي وفي تشكيل طبيعتي انه انا معرض للخطأ، ما في حاجة بيخليني انه اخلي كأنه لا انا لا أنا ما الله سبحانه وتعالى معلش أنا إنسان وبغلط ومن حقي شنو أغلط. أنا لو ما قاعد نغلط ما أنا في حاجة ما شنو
1: في حاجة غلط
0: في حاجة غلط فأقبل الغلط وأقبل النقد واستعد الأهم حاجة لما ننغضك أمشي لقدام وصحح وقول له زول اللي ساعدك شكرا
1: شكرا شكرا مشاهدين الكرام أينما كنتم. حقيقة أنا مبسوط خالص بالحلقة دي, مبسوط بالمشاهدين والناس اللي علقت لنا, يعني حاجة كده حاجة جميلة كده, في تفاعل في انسجام كده كنتوا معانا. فبرنامجنا بيكتمل بيكم, خلوكم قراب معانا في كل وقت في كل ثانية. وأنا مبسوط خالص صراحة من أجلي يمكن ضيف عزيز علي جون مانو لاعب المنتخب الوطني, ربنا وفقك أينما كنت, هيثم الناربي, حافظ ود الجبل, دومينيك رجيس, محمد ديسكفر, بنجامين, عندنا نور الهدى, نني, كل المشاركون. أقول لكم شكرا لكم من أجل تعبكم من أجل تعب محبتكم لنا.
0: أنت نسيت زول جميل خالص يعني هو مشاركنا
1: اللي هو
0: يعني أنا ما قاعد أنسى, قاعد أرسل لك تحية بتاعتي لبورصدان أخوي العزيز أستاذ كودي.
1: أستاذ كودي
0: يا رب يباركك, شكرا كمان لوقتك.
1: هو بس تحية. كودي عشان كاتب بحاجة كده غريبة أنا ما قدرت أفهم. كودي دال كودي
0: أي كودي داود كودي.
1: أيوة كودي داود كودي ساس كودي داود كودي. شكرا لك, إن شاء الله بخير كده كل الأهل في بورصدان, تحياتنا لكل الألقاب.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مصطفى يعني. ما شاء الله صديقي، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني جرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتي مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه، خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك كده بتعمل في جريمه. كيف تقول انك كده قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك كده تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في موف اون، موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس بتشوفني مثلاً أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي، أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني.

0: ده ولاء خفي يعني، اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو هعمل كده. ماما اتزوجت عمرها 17 سنة، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده يعني، من الاهل الحاجة دي اتخطت فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. ابسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لافكار قديمة خدتيها في عقلك يعني. ما اظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فانا ايوه برضو كنت من الناس دي النظام، هسه انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة انا عشتها. انا يعني شخصيا انا اتحبست في الخرطوم 4 ايام، ما قادرة اطلع، ما قادرة ارجع لاهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. انا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان انا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الاصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت اطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من الـ environment، انك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
1: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني انا هقعد هنا لغاية 200 او هعمل شنو وانا قاعد هنا يعني.
2: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاجه اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني،
2: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
2: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي، وبعد شويه يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير يعني، اذا هو عايز الحاجه دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيره، انت وعيلتك ساكنين في الجزيره دي، اذا لقيت انه منسوب المويه بدا يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حته تانية تقعد فيها. فالقصه ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله، رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
2: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن، فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض انا اطلع عشان اشوف حاجه تانية جديده غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجه اللي انا بعرفها حاليا اني افضل حزين يعني. ف you find yourself
2: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص اتخطوا في الحته دي. فانا ما عارف اعمل شنو، وانا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب يعني، بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب انا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيره شديد. وفعلا انا واحده برضو من الناس، وكنت حاسه انه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعده تنهار، يعني انا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل.

0: يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساساً واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلاً مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلاً، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
1: حيكون أخطر لقدام.
0: ايوه أسوأ. يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنة فعلا مثلا زول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحياة دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره، اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما، لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها، انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحركة. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حاجات كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، انا وغير ناس بيتنا انا حعامل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت يعني، انا
0: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، انا زول فاشل
2: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني الناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعامل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شهيد انه في حاجات كثيره شهيد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء، زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادي يعني، احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير ال 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
1: اصعب بكثير
2: بكثير شديد، وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس،
1: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
1: بس
2: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي، وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
0: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسا أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الـ الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا خان خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
2: بالضبط.
1: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو، انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي بتجاه وانا ماشي باتجاه انت جاي
2: انا بجري عموما
1: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
0: تلحق الموقف يعني.
1: ايوه فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت يو ستارت تو دو سمثينج، لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
2: قيمه.
1: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
0: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
0: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا، فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
0: جاتني اجازه كده غيرت
1: جاتني اجازه يلا
0: اجباريه
1: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
0: ايوه
1: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص
0: واو
1: انت جراديويت
0: حلو.
1: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير استعجلت نفسك
1: خالص
2: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
0: عندنا لعبة يعني
2: كلام
0: صح اللعبة يعني ما ادري
2: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع اللي قدامك دي ورقتين هنا يا
0: عشان عندي واحدة
2: تفضل يا استاذة.
1: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة بتعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة
0: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
1: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
2: اوكي
0: اشرحي لي لو فهمت منه حاجة يعني
2: انت فهمت الحاصل شنو
1: يس
2: ايوه هذا كويس
1: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
0: اصلا
2: انا صراحه
1: طيب دباره جايه من التدبير
2: الدباره
1: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
0: مدبر مجهز
1: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
0: لا لا دي عايزين
1: لها شطارة انا عارفة
0: دولة لا درسونا هذي
1: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
2: انت زول مطبخ طبعا
1: اكيد
2: لا لا يعني
1: نتفاخر نسمع
2: نحيق من هنا يا دلال
0: اها يعني كده كل بعض بعضه يعني
1: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
0: تشرفنا
1: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
0: أيوة. اوكي لا عمق بصراحه
2: لا شغل عارف صح
1: يعني لازم
2: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
0: انا حصفق عشان دراسه راح بعدين ما حصفق في حاجه كده كبير حقيقي
1: اه قدامك
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
0: فهمتها
2: انت فهمتيها
0: لكن من دورك
2: لا لا دورك
0: كده يجرب حظك
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
0: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
0: أيوة
2: الموضوع على المهلة
0: أيوة.
2: ما له علاقة بالمهلة
1: ما شاء الله
2: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من من المقوله دي
0: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صوته يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
2: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها اوكي اول جمله شنو عشان
1: كده اول جمله
0: نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف
2: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
1: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركات الضيوف دي الضيوف بس صوت انا نايم صوت كده كده كنت عامل نفسك نايم
1: لا لا
2: ممكن طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف
1: لانها بتقع
2: في الخريف
1: قال لها حاجه بتقع قال لها
0: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
2: النسيب الخفيف

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: يا صباح الخير أهلنا الطيبين، أهلنا الزينين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، مرحب بكم في راديو سمر. تحية طيبة لكم من أصدقائكم ومن أخوانكم ومن أحبابكم دائما في راديو سمر. تحية لكل المذيعين، تحية لكل الطاقم والفريق العامل في راديو سمر، تحية لكم صباحية، تحية للغوالي، تحية لأطيب الناس في هذا الصباح الجميل. أصبحنا وأصبح الملك لله، ودائما زي ما معتادين يعني مرات كثيرة بنقولها وبتقول لنا الأستاذة رشيدة، صباحك بقوة الله، صباحك بقدرة الله، صباحك بنعمة الله، صباحك بحكمة الله، وصباحك وإنت في يد القدير وإنت شاكر وحامد الله، ودائما مسلم كل أمورك لربنا في هذا الصباح إن هو يدير شؤون حياتك. إذن تحية طيبة لك وإنت بتسمعنا وبتتابعنا داخل البلد الغالي، داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في صباح جديد وفي ختام الأسبوع. وفي الحلقة دي يعني أنا ضيف وما ضيف، يعني حتفهموها كيف دي بعد شوي بعد ما إحنا نخش في موضوع الحلقة. معايا العزيزة والغالي جدا كميلة، صباح الخير عليك.
1: صباح النور عليك،
0: منور الصباح يا أخي.
1: بنورك.
0: وبصراحة بننبسط كثير بوجودكم معانا في صباح بلدنا ورحلتكم الجميلة معانا دايما في كل صباح جديد. وكميلة تفاصيل الصباح شكله يعني كان معتاد ولا اللي تغير حاجة ولا في شيء جديد؟ شنو الإضافة يعني شنو الجديد؟
1: ما في حاجة جديدة. قمنا الصباح أيوة الليلة بس أبدر بساعة أيوة حتى
0: وبعدين
1: لا يعني إحنا أول حاجة بقول صباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين والمشاركين والبيعلقوا لنا، وصباح الخير لأصدقاء راديو سمر وللبيت الكبير وأهله، وصباح الخير لك أنت ذاتك. صراحة الصباح ما فيه حاجة جديدة شديدة الليلة تذكر، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا بذكرها إنه أنا صحيت قبل المعتاد يعني بكثير، قبل ساعة حتى من المنبه لنا زبطه. وأنا بشكر ربنا شديد يعني أول ما صحيت بمزاج كويس جدا يعني، وقمت شغلت لي ترنيمة كده بتتكلم إنه أنت من تصحى من الصباح لازم تكون يعني صاحي وناسي امبارح ومتذكر الليلة بس وبتشكر ربنا. فيعني أنا جاي شاكرة ربنا، وصراحة عدت لي مزاجي شديد يا صباح.
0: يا سلام يا أخدي، حاجة جميلة جدا جدا يعني دي الحاجة المفترض يعني نقوم عليها كل صباح، يعني نشكر ربنا، نسلم أمورنا، نتكل عليه ونلقي همومنا عليه، لأنه يوم امبارح أو يوم الليلة ما زي يوم امبارح،
1: صح امبارح عدت امبارح عدى خلاص
0: بكل ما فيه بالضبط. بالكعب والسمح فما تجيب الكعب بتاع امبارح جدة امبارح تقوم بها اليوم، لانه انا احس ان ربنا برتب لنا يعني للتاكيد برتب لنا حاجه اجمل من امبارح
1: في كل صباح. في كل صباح احنا بناخد احسانات جديده، مراحم جديده، عنايه جديده، بناخد حاجات احنا ما متوقعينها من ربنا. فاوقات لما بنجي بالحاجات بتاعت امبارح ومشاكل امبارح بنكون اصلا جايين متزمتين، ما عندنا المساحه انه احنا نستقبل جديد من ربنا، فبنقفل يعني زي احنا كاننا بنقفل باب البركات من الصباح لما احنا نكون متزمتين وصحيين زهجانين وما نقول شكرا وماذا. لكن لما تصحى وانت يعني بتأول حياة شاكر حامد ربنا وتنسى يعني خلاص انت، انا ما بقول تنسى معناته ما تفكر فيه، لكن يعني تسيبه مبارح بكل شيء وتقول يا رب انا جايك الصباح ده والحاجة انا بشكرك وبعد كده انا عايز كل البركات بتاعت الليلة.
0: دي الحاجة الجميلة بصراحة. أتمنى عزيزي المستمع، أتمنى صديقي المستمع في هذا الصباح فعلا انه يوم مبارح بكل ما فيه ننساه ونتعلم منه ونشيل فيه الكويس اللي بيكمل لنا اليوم، يعني من مسؤوليات ومن خطط أو يعني حاجات مرحلة، في حاجات كثيرة اترحلت معاكم بارح وعليك الدور يعني أو عليك المسؤولية اللي تقوم بها في شغلك وفي بيتك. أكيد وانت ماشي الشغل في ناس عليها يعني شغل بايت في شغل مرحل يعني شغل مبارح مفترض تكمله يعني الناس في المصانع، الناس الحسابات، الناس في المحاكم، الناس اللي فكل زول أكيد عنده شغل ما كمله مبارح، أو في ناس بتكمل شغله. فيعني تعال بنشاط جديد
1: yeah.
0: تعال بحماس جديد، تعال بروح جديدة كده من الصباح عشان تقدر تنتج.
1: أيوة.
0: عشان تقدر تقدم الأفضل. عشان تقدر تعمل. فأكيد ناس المطاعم ديل يا كمال بيقوم من الصباح وجبة جديدة، وجبة شهية.
1: ديل هم ناس أساساً.
0: يعني ما أفتكر إن هم بيكونوا مبسوطين بيأكلوا الناس الحاجات بتاعت امبارح.
1: أيوة.
0: لكن يعني هم بينظفوا المطعم، بينظفوا الكافيتيريا. العصير ذاته بيجيبوا فريش، بيتلج جديد.
1: أيوة.
0: مويه جديده، بيدفقوا المويه البايظه رغم انه مويه معصوره، لكن يعني في كل شيء بيطلع جديد. عشان شنو؟
1: يطلع فريش.
0: يعني يكون في تقبل والقاء من الناس، ناس ترحب بهم، تكون الحاجه ذات الجميله كده. الناس بيقوم من الساعه كم عشان يعني يبدعوا في جو الصباح في الكافيتيريات والمطاعم؟ الناس بيكونوا مسهرين ولا
1: بيبدو الصباح تخلي أنا بيبدو الصباح شديد. يعني الساعة 9 دي كونينك تطلع تلقى سندويتش جاهز تشتريه، أو مثلا كوباية شاي جاهزة تشتريها. فأعتقد أنهم بيطلعوا مع الأذان أو بعد الأذان بتاع الصبح ده، فإنهم هم عندهم النشاط على قولك يعني. ودي أكتر حاجة ممكن تخلينا نتلفت لها بطريقة تانية، إنه زي ما أنت قلت هم بيحاولوا يجتهدوا جدا إنه هم يقدموا حاجة فريش عشان البيت ما ينفع. فإحنا في حياتنا العملية ممكن برضو إحنا لين لما إحنا عايزين فريش، ليه ما إحنا ندي الفريش للناس جايين بنفس الغضب بتاع مبارح وبنفس المشاكل بتاعت مبارح وبنفس الضغوطات بتاعت مبارح. يعني حقيقة كل يوم صباح دي نعمة وهدية من ربنا. دي حاجة أنا ما بتدخل فيها، ربنا بديني لها. فليه أنا أسمح بالنعمة والهدية دي إن هي تتمزق من الصباح بالهموم وبالمشاكل؟ مسؤوليات هي ما بتتغير، والمشاكل لو كانت ما بتتغير بين يوم وليلة. لكن أنا دائما بقول إنه أنا في يدي إنه أنا أتحكم في الله. ودائما بقول لك لما أنت تواجه الحياة بعقل متفائل وفرحان ومبسوط وإيجابي أحسن من أنك أنت تواجه الحياة بعقل سلبي وبمشاكل دائما خطية قدامك.
0: يا رب كده من الصباح يكون كل شيء جديد منك وكل شيء جديد من الصباح. ويعني أنت يعني ذاتك بشكل جديد. يعني أفتكر ما البلوزة بتاعت مبارح اللي بستيها، ولا فستان مبارح، ولا تسريحت مبارح. يعني أكيد حتى القميص، يعني قميص ده غيرت من الصباح، يعني قميص رأيك شد. في ناس كده حتى ما نفس العطور ولا أنت دائما يعني كبنات بتحبوا الميك اب والمناكير يعني طالع موضة الضفور اليامات دي جديدة. أيوة. فكل يوم بلوزة جديدة وضفور جديدة.
1: نحن جميلين نحب الحياة.
0: لا يعني أيوة. قصتكم طويلة يا أخي، الضفور مع البلوزة مع الشنطة مع
1: الحلق. احنا بنات يعني عايزنا نستحمى زي اخوك كده ونبقى مارقين. يعني حتى الاولاد حاليا، لا الاولاد حاليا بقى عندهم اكسسوارز، بقى عندهم يعني الاولاد بقوا يهتموا بنفسهم. فاحنا طالما هم وصلوا مرحله بيهتموا بنفسهم، احنا مفروض نبقى ليفل اعلى،
0: ترتقوا شويه.
1: ايوه نرتقى. يعني زمان لو كنت بس انا مثلا بكوي هدومي بمشي بشكل كويس ما بلبس اكسسوارز، حاسه الاولاد بيلبس اكسسوارز فانا لازم البس. فهمت؟ لانه انا بيت في الاخر يعني لازم اكون جميله، لازم اكون طلعتي حلوه. يعني ما ينفع، يعني أنا ما بعرف يعني ما ينفع. ليه الكآبة؟
0: فأنا صباح روحه جميلة، صباح لابد يكون كل شيء فيه جميل عشان يعني تستمتع بجمال الصباح. فالصباح ربنا بدينا له بإشراقة جميلة بنشاط وحيوية. أتمنى إنك تستمتع، أتمنى إنك تستغل الصباح وجو الجميل. ومع تغيير المناخ الأيام دي، تغيير الأجواء، الشتاء قاعد يزاحم في الصيف. يعني الصيف ما داير يمشي والشتاء داير يعني يستغل مساحته عشان الناس اللي بتحب الشتاء. يا بخت الناس اللي بتحب الشتاء. أنا من الناس اللي ما بحب الشتاء كثير، ما بريده، رغم أنه يعني في ناس بتتكيف منه. أنت بتكيف من الشتاء؟
1: ما كثير. هو أنا بس بحب الشتاء في شنو؟ أنه مزاجي دائما تمام معتدل، ما زي الصيف، لكن في نفس الوقت بتجرس من الشتاء.
0: كتر خير يا اختر. لكن الشتاء كويس. يعني في ناس مرتاحه جدا مبسوطه منه وبتستمتع به. يعني لما تلبس، وفي ناس بتقلل من اللبس لانه الصيف مستهلك.
1: يا ايوه
0: الصيف بيستنزف هذول، يعني انه يلبس كميه حاجات وكل شويه طالع لابس غير استحمى وبتاعنا. لكن الشتاء، في شتاء كده بيعذب الناس. في ناس ما انا اقول انا خلي إذن المستمعين الكرام، مع صباح الجديد ومع الناس اللي بتتابع الأولمبياد، أكيد طبعا مستمتعة بألعاب القوة، وأتمنى يعني إنه الناس متابعة لبين سبورت أو لكل القنوات الرياضية المختلفة. ألعاب القوة اللي انطلقت في الصين، أكيد يعني الناس بتحب الحاجة دي، وكمان لعشاق كرة القدم، لأن الفترة الدوريات المختلفة مؤجلة لوقت انتهاء التصفيات الأفريقية، أمم أفريقيا، والناس اللي بتتابع أيضا الأمم الأوروبية، والناس اللي بتتابع الخليج أيضا، يعني في يعني جدول مبرمج كده جميل انطلق أمس، وكان الافتتاح خليج 27، تعادل العراق وسلطنة عمان في افتتاح، ويعني في بداية موفقة كده بالنسبة لخليج 27 للناس الموجودة في الخليج اللي بتتابع هذا الخليج. أيضا للناس اللي يمكن تكون متابعة آخر المستجدات بخصوص الجمعية الأممية، يعني الأمم المتحدة، مبارح كانت حوار صعب ساخن جدا يا كاميليا، أو لكل الناس اللي بتتابع آخر المستجدات بخصوص ما يحدث في العالم بخصوص حرب السودان والأمم المتحدة، والحديث اللي كان يمكن يكون صعب جدا جدا. اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حديث يعني كلام يتطرق له بخصوص السودان، ويمكن يكون كلام صعب، يعني كلام ما يعني مجرد كلام، لكن كلام جاب كلام ودخل الناس في الحسابات، ويعني الترند اللي يمكن الناس حتتابعه كثير الأيام دي، وجود حمدوغ في الجمعية، وجود أركم النوا في الجمعية، وغياب البرهان، ده يمكن يكون يعني قلق يعني بصورة عامة، في علامات استفهام كبيرة جدا جدا، غياب أو عدم إعطائه إنه يخش أمريكا، يعني ده براه علامات استفهام بماذا، هل في عدم اعتراف ولا في اعتراف بالحكومة؟
1: في أسئلة كثيرة،
0: في قراءة كده مبهمة، في ضبابية في الموضوع، ولا أنت رأيك شنو؟ لو
1: طبعا طبعا يعني هو بصراحة يعني لو إحنا قرينا المشهد، إحنا أنا شخصيا بجد ما فهم الوضع عامة حسنا شنو، رغم أنه كل المعطيات بتقول كلام، والناس بتتحلل كثير، والناس بتتشارك كثير، لكن بيجي دايما حاجة كده بتلخبط كل الحسابات، يعني حاسه كنا متوقعين حتى في الجمعيه دي انه يحضر البرهان وده وما حضر، وما معروف بكره هيحصل شنو. ف يعني انا ما عايزه اتكهن او امشي ورا تحليلات كثيره، لكن في نفس الوقت يعني انا بس بتكلم بلسان الشعب، يعني مهما كان اللي بيحصل من اجتماعات وده او بصيص امل مثلا للشيء، خلينا بس دائما انه نذكر انه في شعب بيعاني، في شعب بيموت، في شعب بيصرخ، في شعب
0: نازح لاجئ،
1: ايوه لسه ناس ما رجعت بيوتها، او في ناس ما قادره حتى تلقى لقمه العيش، ورغم انه وضع حاليا في السودان صعب، حتى الناس اللي رجعت اللي اضطرت ترجع بنسبه لمنادات الحكومه ان هي ترجع واجبرت الناس ان هي ترجع بنسبه لظروف كثيره، اذا كان جامعات او اشغال وكده، في ناس وصلت مرحله ما قدرت تلقى لقمه اليوم، بتاكل وجبه واحده في اليوم. فدي كلها حاجات يعني انا بتكلم بس بلسان الشعب، بس يعني انا ما عايز اقول ما بيهمني الاجتماعات، بالعكس دي حاجه كويسه شديده الحياة بتحصل، لكن في نفس الوقت احنا عايزين الناس دي تنظر كمان للشعب، وتنظر يعني يكون نهاية هذه المأساة الحقيقية السودانية اللي بتحصل حاليا.
0: إذن عزيزي المستمع، قرايتك للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بعض القرارات، يعني في يعني بيان طويل طلع، ويمكن فيه يعني كلام كثير جدا، فأكيد أنت حتتابع وأكيد حتسمع، ونتمنى إنه الأمور توضح والصورة توضح في الفترات الجاية. إذا تحية صباحية كده، وإحنا بنجول وبنطلع ونتمنى المنتخبنا الوطني وهو موجود في دولة جنوب السودان، أكيد مباراة مع أثيوبيا، ونتمنى إنه نشوف ونشاهد المنتخب بتاعنا بيمثل السودان، ونتمنى أنه يشرف أيضا البداية الموفقة والتصفيات. يعني أكيد دي حاجة نتمنى صراحة
1: لكم أنتم بتهمكم الكورة.
0: كل التوفيق، كل التوفيق يا رب لمنتخبنا، وأكيد نتمنى نستمتع أنه الأسابيع دي كلها منتخبات يعني، فكل الخير. إذن في صباح جديد وصباح نشيط كده وكله حيوية ونشاط، بنقول صباح الخير لكل زول بيسمعنا مرة تانية، وصباح للناس اللي بتحاول تعيش الحياة رغم كل الحاجات الحاصلة حوالينا. صباح الناس اللي بتتعلم كل يوم كيف تتعامل، كيف تفهم، كيف تسامح، وكيف تحافظ على الناس اللي بتحبهم. يعني يا ريت انك تحافظ على الناس اللي بتحبهم، الناس اللي بتريدهم، الناس الغاليين على قلوبكم، لان الموضوع بيخصكم جدا جدا في الصباح انه نتكلم. الحلقه دي انا بقول الحلقه دي بتاعتك، انا بقول الحلقه دي بتاعتكم انتوا، واحنا هنقرا تفاصيلكم، هنقرا مشاركاتكم، على انه احنا قاعدين نعيش كيف مع الخلافات، مع اوجه الاختلافات المختلفه، ودارين نقيف عند حاجه ما في زول فينا تقريبا بيقدر يقول انا ما مرت بها في حياتي، او ما حصل مره اختلفت، او ما في خلاف، او ما في يعني سوء فهم بينه وبين زول. بنختلف مع اهلنا، بنختلف مع اصحابنا، بنختلف مع شريك حياتنا، بنختلف في الشغل، بنختلف في الكنيسه، بنختلف حتى مع الناس اللي بنشوفهم اقرب ناس لينا، اعز الناس لينا، منو في النقاط اللي أنا ذكرتها، إذا كان أهلنا، إذا كان أصحابنا، إذا كان شريك حياتك، إذا كان الشغل، إذا كان الكنيسة، إذا كان مع أقرب الناس لك. في زول أنت ما اختلفت معهم اللي يقدر يقول لي يكتب لنا في زول يعني يقول كده عن نفسه أنا ما حصل مرة اختلفت.
1: استحالة
0: استحالة.
1: أنت بتختلف مع نفسك.
0: مع نفسك. أنت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ قاعد تدير ده كيف؟ وهل انت من الناس اللي عندك الثقافه دي؟ هل انت زول قادر انك تدير الخلافات بصوره صحيحه؟ انا تعبان في الحته دي بصراحه، بعترف يعني انا في نقطه الخلافات
1: الذين اولهم انا.
0: بصراحه جد يا كاميليا الموضوع ده صعب جدا جدا، وبنتعلم، وانا اعترف انه انا قاعد اتعلم في موضوع الخلافات، لانه مرات يمكن الحماقه يعني دع النفسي انا التصرف اللي ممكن يكون صعب، الاسلوب، اول كلمه، الكلمه المنطوقه، الحديث اللي انا بقوله بيطلع من خشمي قاعد يؤذي الناس، قاعد يبعد الناس ويخلي الناس تتكوم كده وتكون بعيده مننا. فاتمنى انك انت تقدر تشاركني، بس رايك مهم جدا جدا في نقطه الحلقه، لانه ببساطه ما ممكن نعيش حياتنا كلنا متفقين في كل حاجه، ده مستحيل. السؤال الحقيقي كيف نختلف وما نخسر بعض؟ كيف نختلف وما نخسر بعض؟ يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. وانت رأيك شنو يا أستاذة، يا دكتورة، يا كاميليا؟ أول حاجة كده
1: شنو في الخلاف؟
0: نمشي الحتة الأولى ذات الخلاف.
1: أوكي.
0: نقعد الخلاف ده ونشوفه هو شنو بالضبط كده.
1: شوف، هو زي ما انت قلت، احنا ما استحالة ما نختلف في حياتنا، استحالة ما نختلف. الخلاف موجود بين أمرضينا، واجهناه أو ما واجهناه هو موجود، إنه إحنا نختلف ونتشاكل مع بعض ونكون ما متفقين، دي حاجة. ليه؟ لأنه طبيعتنا مختلفة. إحنا جايين من بيئات مختلفة، فإحنا بنختلف. شنو هو الخلاف؟ الخلاف السؤال ما إنه ليه إحنا بنختلف، لأنه الاختلاف موجود، لكن الفكرة إنه زي ما أنت قلت، السؤال بيبقى كيف ندير الخلاف بتاعنا.
0: بالضبط.
1: أيوة، يعني إنه إحنا نختلف ده حاجة طبيعية جدا. يعني ده في ناس بتفتكر إنه لو إحنا اختلفنا معناته احنا ما مثلا ما بنحب بعض، ما عايزين مثلا نكون مع بعض، لو دائما علاقتنا فيه اختلاف معناته احنا ما ينفع نكون مع بعض، اذا كان في البيت او في الشغل او whatever كان. تمام، معناته مثلا انت ما الزول اللي بتمشي معي قدام بس لمجرد خلاف. تمام. هنا المشكله ما في الخلاف، لانه انت هتختلف حتى لو معضلك، لو خلوك برك هتختلف تمام. لكن الفكرة انه انا كيف بدير الخلاف ده، هل الخلاف معناه انه انا لازم ابقى كسبان في الخلاف ده واطلع دائما انا ربحان كل شيء، ولا لا الخلاف يعني انه انا اسمع الزول، اعمل ارضية مشتركة، ادي الزول فرصة انه هو يتكلم عن نفسه ويعبر عن مشاعره وافهمه، اصدق الزول القدامي حتى مهما قال. واهم شيء انه انا ما اطلق احكام في الخلاف، يعني احنا بنختلف انه انا تسمح لي انه انا اعبر عن رايي واختلف معك، لكن احترم في النهايه رايك، يعني يكون في احترام. ده الاختلاف، انه احنا ما حنتفق، احنا ما متفقين، لكن احنا بنتعامل مع بعض باحترام حتى واحنا ما متفقين، وحنفتش ارضيه مشتركه للخلاف ده، يا لقينا حل جذري او وصلنا لحل مشترك. واوقات كثيره بيكون في تنازلات،
0: أوقات كثيرة أحيانا
1: بيكون في تنازلات
0: احتمال،
1: إذا بالذات بالضبط
0: ما 100%
1: ما في 100% بالذات لو كان العلاقة ما ينفع إن هي تتكسر تمام. فأنا ببدأ شنو أتنازل، لكن بعد كده بنشوف بعد شوية التنازلات الكثيرة ممكن تؤدي إلى مشاكل كمان. يعني أنا بتنازل أنا بوعي ولا لأنه تنازلات اختيار ولا لا، فالخلاف موجود.
0: يعني خلينا نتفق في النقطة الأولى إنه في خلاف،
1: الخلاف موجود،
0: يعني ما في زول على وجه الأرض يقول ما اختلفت أو أنا ما عندي خلاف.
1: وأوريك حاجة كمان، الخلاف أوقات كثيرة بيكون مطلوب حقيقي، بيكون يعني مطلوب طلب شرعي. ليه؟ لأنه في الخلاف إحنا بنكشف بعض
0: بالضبط،
1: الخلاف بيوري زول. يعني مثلا أنت خليك مع زول طول عمرك أنت ماشي معه ما اختلفت، تعال في يوم اختلفوا مع بعض في حاجة ممكن يكون سنين، لكن في اللحظة دي أنت بتشوف زول تاني خالص، تقول أنا ما كنت بعرف إنه زول ده كده، فهمت؟ فالخلاف الخلافات أو المشاكل بتخلينا نعرف الزول اللي قدامنا ده، نواياه، أفكاره، اتجاهاته. وأوقات كتير الخلافات كويسة لأنها بتخلينا نحط حدود.
0: إذن كاميليا، تاني حاجة نخطها إنه أي خلاف بيختلف من مكان إلى آخر، وحتى من مكان إلى آخر، حتى أسلوب الاختلاف من مكان لآخر بيختلف
1: جدا،
0: مظبوط. وحتى مع الناس، الصغير والكبير في فريق،
1: صح.
0: فده خلينا نتفق على القاعدة دي.
1: والإنسان بيختلف
0: بيختلف، يعني أنت ذاتك زي ما أنت قلت قبل شوية، أنت معضلك ذاته بتختلف. تعالوا كده ناخد رسائل المستمعين ونشوف هم حيكتبوا يقولوا شنو. أنا بقول الحلقة دي تاني بدعاتكم، الحلقة دي مهمة جدا نطلع الجوانا، لكن ما بمعنى إنه يعني إحنا بنقول كل الأسرار بتاعتنا، ولا أنت رأيك شنو؟ إحنا هنتكلم على حاجة حساسة، إنه يا أخواننا دايرين نخط النقاط على الحروف بخصوص الخلاف، مفترض يكون شكله كيف عشان ما نخسر بعضنا.
1: أيوة بالضبط، كيف نديره
0: يختلف، لكنك تحافظ على خطيبك، على حبيبك، على أخوك، على صديقك، على زميلك في الشغل، على أختك في البيت، على زوجك، على الناس في الكنيسة معك. حتى الخلاف إخواننا ده ما كان عبادة، لكن في ناس بتختلف فيه،
1: صح.
0: خلاف ممكن يوصل لحد بنستخدم أسوأ الأساليب والطرق، بيكون سيء جدا جدا إذا إحنا ما خطينا ربنا في الموضوع،
1: صح.
0: يعني ما تقول لي يا كاميلا إنه ده ما في، يعني الكتاب المقدس بيتكلم، بولس في موضوع حصل بين برنابا وكان حديث فيه خلاف صعب.
1: أيوة
0: جدا، خلاف،
1: أيوة.
0: فده برضو انت يعني ما معصوم من الحاجة ده.
1: الحتة دي بتودينا انه في خلافات اوقات بتكون خلافات صحية وخلافات غير صحية. يعني شنو الخلاف الصحي ده؟ اللي هو الخلاف المطلوب، انه احنا نختلف في الرأي تمام، لكن ده بقول الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن أنا إحنا بنختلف في الرأي، ما بنختلف في الشخصية. يعني أنا لما أجي أختلف معك في الرأي، أنا مختلف مثلا يا هيثم رأيك ده كده كده كده أنا ما متفقة معه، طيب حنشوف أرضية مشتركة تمام، حنحاول نحل الموضوع. أو زي ما بولس ودل عملوا، اختلفوا بس افترقوا وكل زول مشى في ده، ما جرحوا في بعض. بيبدأ بعد كده الغير صحي، إنه أنا لا، أنا بجي بخش في شخصيتك، أنا بهاجمك، أنت بهاجم ده، ودي هنا الغير صحي.
0: يعني إذن المشكلة وين؟ المشكلة إنه إحنا ما قادرين ندي المعنى الحقيقي للخلاف، بنجي لحتة حساسة، وده اللي بيخلينا نخسر بعضنا، وده اللي بيخلينا إنه نفترق لسنين، ودي مشكلة كبيرة. خلونا ناخذ المستمعين نشوف الناس اللي انضموا لنا. اهلا بكل زول. ويعني انت حتقول الحاجه جواك, ويعني زي ما سالنا سؤال قبل في بدايه الحلقه, منو الما في خلاف؟ هل حصل, هل تقدر تقول لي يا اخي انت ما حصل خلاف معاك وما اختلفت مع زول؟ لكن السؤال مهم, انت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ فسناء عبد الله مرحب بك واهلا وسهلا وصباح الخير وتحيه طيبه لك. غبت عننا فتره طويله بصراحه يا سناء, يعني ليك زمن. طمنينا انك انت كويسه, طمنينا انك انت بخير. سناء بتقول حلقه من بدايتها مليانه امل فرح وحماس. صباح الخير عليكم هيثم وكاميليا, صباح مليان بركات واحسانات من الله, صباحكم فريش. في فريش, في فريش ناسين في هموم امس ومنتظرين فيه مراحم جديده من الله. يا سلام عليك استاذه سناء على الكلام الجميل, على الكلام الشيق, على الكلام اللي بيدي دافع, بيدي روح معنويه حقيقه, لانه تستقبل الصباح بروح نشيطه بفكر جديد وبقلب جديد. سانتوس صباح الخير عليك البشمهندس سانتوس, تحيه طيبه لك. بيقول سلام ونعمه يا الناس, البركه موضوع شيق جدا, الرب يبارك حياتكم. دايرين نسمع فيه ورايك يا سانتوس, يعني ليه الخلافات بقت كثيره؟ ليه احنا ما بندير, ما بنقدر ندير ندير خلافاتنا؟ المشكله وين يا سانتوس؟ في العمق اللي قاعد يكون في موضوع الخلاف, يعني بيكون لسنين طويله, لزمن طويل, وبيكون يعني العفو فيه مستحيل او ما ممكن. المشكله وين؟ النقطه وين؟ ممكن تكون معقده لنا. عندنا صديقنا بركه, بركه الى بركه ثلاث مرات, بركه بركه الى بركه. يا رب تكون مبارك, تكون دائما انسان كلك بركات. بيقول لكم التحيه والتقدير والاحترام وشكرا جزيلا على راديو سمر لكل السودانيين من اجل الوطن الجريح. فعلا نقول لا للحرب, نعم للسلام, وان شاء الله ربنا يحقق السلام للسودان. وشكرا, دي اجمل دعوه امنيه في هذا الصباح. نتمنى ان ربنا يوقف الحرب يعني في كل شبر في السودان, في كل منطقة, في كل ولاية. زي ما سمعنا إنه بس ناس تقوم كده على الإطمئنان, يعني ما مرعوبة, ما سمعت سودان. يعني مبارح في القضارف أفتكر في كانت ضربة ف يعني أتمنى كده السودان يوم واحد ينعم بالسلام. بدون طلقة بدون سودانة, يعني ما هدنا لكن إيقاف
1: للحرب.
0: إنه الحرب وقف, الناس دي يعني تتنفس على إنه تستنشق هواء نقي. يعني حتى السلام إنه زول ينوم في وحوش العريق الكبير ده بكل أريحية. ودي الحاجة نتمناها يا بركة, ودي حاجة جميلة. في رسائل عندك ممكن تقريها لنا أستاذة كاميليا؟
1: معلش عندي زونجي.
0: نعم صديقنا العزيز,
1: صباح الخير لأسرة راديو سمر الجميلة, صباحكم محبة ووعي وسلام. بتكلم عن موضوع الاختلاف ما عيب, بل هو جزء طبيعي من الحياة. العيب إنه نحول اختلاف الرأي إلى كراهية, والاختلاف إلى قطيعة, أو النقاش إلى معركة. القوة الحقيقية ليست أن نجعل الآخرين يفكرون مثلك, وإنما أن تكون قادرا على الاختلاف باحترام والحوار دون تجريح, والتمسك بموقفك دون أن تفقد إنسانك إنسانا أمامك. فالناس لا يحتاجون أن يتفقوا في كل شيء حتى يستمروا معا, يحتاجون فقط أن يعرفوا أن الاختلاف لا يلغي الاحترام, وأن الاختلاف اختلاف الأفكار لا يعني اختلاف قيمة الإنسان. صباحكم اختلاف يصنع الوعي, وحوار يصنع التقارب وقروب لا تخسر بعضها بسبب رأي.
0: يا سلام.
1: كلام جميل صراحة زنجي كتبه فعلا, في كل كلمة هنا فعلا بتأكد أنه الخلاف شيء صحي, لكن بنحتاج أوقات كثيرة, لكن ما دايما هو إدارتنا لو بطريقة صحيحة. عندي حسين تيا بيقول صباح الخير, صباح النور والسرور عليكم جميعا, إزيكم, أخباركم, عنكم بخير, لعلكم بخير وصحة تامة. مرحب بكم راديو سمر, وأحييكم بتحية صباحية, بتمنى لكم أوقات جميلة مليء بالسعادة. وإحنا كمان بنتمنى لك يا حسين تيا أسعد الأوقات وأحلى وأجمل. صاحبي شديد الأستاذ هيثم, منور الحلقة أستاذ البركة، مرحب بكم جميعا، بتمنى تكون حلقة ممتعة جدا.
0: شكرا يا تيا. وقبلها كان عنده تحية برضو يقول الموضوع جميل جدا وشيق. فوق كل هذا قال للجماعات بتاعت الجمعية العمومية، نتمنى أن يكون هناك حل لسلام واستقرار بلدنا السودان. يا رب نكون في استقرار وفي حلول. نينوى عثمان، صباح الخير عليك يا نينوى، وانت بتتابعينا وشكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، برجاء الصلاة والطلب من الله أن ينشر سلامه على العالم تعالى. يقول تعالى يا ربي روحك ألمس أراضينا. نعم ربنا يلمس أراضينا، يشفي أراضينا، يبرئ أرضنا السودان والمتعطشة لدماء الأبرياء. يعني الأرض ارتوت جدا جدا لأنه دماء الأبرياء، ناس مظلومة صراحة جت. لكن نصلي في بداية هذا العام، نصلي في خواتيم هذا العام، نسمع أخبار طيبة والخريف دخل، ونتمنى أنه مش بس يغسل، يعني الأمطار دي أمطار خير تبدل الارتواء اللي حصل لتربتنا اللي كانت بتنبت خير، بتنتج ثمار وبتنتج بركات ثروة، يعني فيها الخيرات الكثيرة. وحتى كميليا الحيوانات الموجودة اللي يمكن استطعمت من الإنسان السوداني اللي ممكن تكون مفترسة، يعني حتى الزواحف بتاعتنا الموجودة ممكن تكون ارتوت بدماء. يعني أتمنى أن ربنا يغسل ده كله، وحتى الحيوانات دي تعيش زي ما ربنا خلقها، إن تكون موجودة وهي بتفيد الإنسان والإنسان بيستفيد منها، لكن ما تكون هي خلاص يعني بقت يعني
1: مضرة أكثر.
0: شكرا لك يا أبو شوي، ربنا يشفي أراضينا. تريزا موسى صباح الخير عليك. ياسر يحيى موسى بو صباح الخير يا وطن السودان، تحية طيبة لك ياسر. نبيل يوسف الطريفي، بناخد رسالته دي ونشوف الرسالة دي عندك يا كميلي، لأنه
1: لا ما ظهر.
0: نبيل يوسف الطريفي صباح الخير عليك، بيقول المشكلة عمرها ما كانت في الاختلاف، المشكلة في غياب المهارة. نبتدي ناخدها معنا، المهارة بتتفقوا معاه ولا لا؟ دي الخلاصة من كل زاوية. بيقول طعم النفس، أفضل أفصل الهوية عن الرأي. مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا، مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا. لما تقول لي رأي غلط، أنا بسمع أنت غبي. تمام؟ الحل قول أنا أحترمك وأختلف مع فكرتك، كده بتحافظ على أمانة الشخص النفسي فيقدر يسمعك. علم الأعصاب، لا تناقش وأنت في وضع الهجوم، لا ننفعل الجزء المسؤول عن التفكير في المخ بيتقفل ويشتغل جزء الدفاع. عشان كده 10 ثواني سكوت، نفس عميق، كل ما يعني انا الحاجه دي هنستفيد منها في جزئيه. احنا هنخلي الرساله، اتمنى انه هي تكون من الرسائل اللي هتاخدنا للحلول. دي رساله مهمه جدا، احنا هناخدها وهنشوف هنمشي معاها كيف. نجي للنقطه مهمه جدا ونرجع للرسائل المستمعين. اكيد زي ما احنا قلنا لكم انه الحلقه دي حلقتكم انتوا، لانه احنا هنقرا واحنا هناخد رسائلكم. ونرجع لحوارنا ونرجع لدرجتنا ونرجع لنقطتنا. اتفقنا على أرضية مفترض إحنا نكون متفقين على إنه ما في حاجة ما اسمها خلاف. في خلاف، لكن أضاف لنا قبل شوية صديقنا العزيز الطريفي نقطة المهارة في إدارة هذا الخلاف. هل كل اختلاف معناه العلاقة فيها مشكلة؟ ده سؤال مهم جدا جدا. لما نختلف، لو إحنا فهمنا معنى الخلاف وخليناه بالمفهوم الحقيقي، إحنا ما حيكون المسمى بتاعتنا أو النقطة اللي إحنا شفناها في الخلاف إنه العلاقة فيها مشكلة، ولا أنت رأيك شنو؟
1: طبعاً إحنا إحنا إحنا زي ما أنت قلت إحنا متفقين في الحاجة دي. بس الفكرة بتاعت إنه خلينا نميز، خلينا نقول طيب قبل كده خلينا نعرف ليه إحنا بنختلف. ليه احنا بنختلف؟ لانه اوكاد الخلاف ما بيجي من فراغ. اوكي يعني في اسباب يعني انا مثلا انا زي ما قبل قلت احنا بنختلف لانه احنا جايين من طباع مختلفه, بيئه مختلفه, تجارب مختلفه, خلفيات مختلفه,
0: ثقافات مختلفه,
1: وحتى توقعاتنا مختلفة. وكاد أنا مثلا بتوقع من شخص حاجة معينة وهو بتوقع مني حاجة معينة, وللأسف ما في زول بيقول التوقع للتاني, فلما انت تحصل بيقول لك أنا كنت متوقع, وانت بتبني بعد كده خلافك على توقعك انت, ما عليه وهو على الحقيقة الحاصلة. فالتوقعات وكاد كثيرة بتعمل مشاكل, وكاد كثيرة إحساس بالإهمال, يعني لما أنا أحس أنه أنا مهملة أو أنا ده بيصنع خلاف. تمام. تاني حاجة وكاد الإرهاق والتعب الليلة, لو انت متعب أو مرهق نفسيا جسمانيا whatever كان تعبك شنو, انت ابسط كلام بتحس انه هو هجوم في شخصك. ليه؟ لانه انت مخك ما قادر يستوعب, حسي انه انا المساحه دي ما مساحه نقاش, ما مساحه خلاف. فاوقات كتير الخلاف بيجي نتيجه للارهاق وللتعب ودي حاجة لازم ننتبه لها. ليه؟
0: هل التوقيت نفسه ما بكون مناسب للخلاف؟
1: أيوة أيوة أيوة. يعني هو الخلاف ما بيجينا بتوقيت معين, بيجي بس يجيك الصباح, يجيك بالليل, يجيك بكرة, يجيك أي وقت
0: أنت مرتاح, أنت مزعج,
1: أنت لو فرحان ده بيجي الخلاف. لكن الفكرة في أنه هل حاليا أنا التوقيت ده بيتطلب مني أنه أنا أحل المشكلة دي أو أحل الخلاف ده ولا لا؟ لانه اداره خلافاتنا وانه احنا نتكلم في الموضوع ده, التوقيت بيلعب دور كبير. يعني التوقيت والحاله النفسيه لي واللي زولك قدامي.
0: نعم.
1: ما كل المشاكل انا لازم طوالي اواجهها. تمام. في مشاكل بتحتاج انه لا, يا انا اهدى يا اللي قدامي يهدى. اوكي. في مشاكل اوكاد ما بتتحل في نفس اللحظه. يعني في خلافات اوكي لو قعدنا الليله 1 2 3 4 حلينا, في خلافات لا بتحتاج وقت.
0: لكن برضو يعني الاداره بتاعتها ممكن تكون من زول لزول بتفرق.
1: ايوه,
0: لانه عنده المهاره وعنده المقدره وعنده طولة البال او عنده الامكانيه بتاعت الهدوء. لكن يعني في خلافات بتتخلق في جو يعني انت ذاتك يعني زي ما انت قلتي ما مرتب له, وممكن يكون يعني من أعز الناس. والطريقة بتاعت إنه هو ذات يعني وصل لك المفهوم, وصل لك الفكرة أو الرسالة, قد تكون هي في إشكالية نفسها. فمرات ممكن يعني وأنا ما مستعد وأنا متعب وأنا كل ده, فلما تجد يعني تتفتح في الزمن ده, تتفتح في الوقت ده, بتخرب كل حاجة. ولا أنت رأيك؟
1: ما عشان كده بيقول التوقيت مهم. على فكرة في إدارة المشكلات التوقيت والحالة النفسية والمكان بيفرق.
0: أنت بقى دكتورة نفسية صحيح, أنا من قبل أنا قاعد كده
1: لا بيفرق. ليه؟ لأنه لو أنا جدر حل, حل, حل مشكلة التوقيت كان غلط, حتى لو إحنا في المكان الصحيح وحالتي النفسية صح كويسة, يعني أنا الليلة صحية أنا خدت في بالي هادية أنه أنا عايز أحل المشكلة دي مثلا مع هيثم. تمام. أنا اخترت المكان الصح. تمام. واخترت الحالة النفسية أنا جاية هادية, لكن التوقيت غلط مع هيثم, ما حقدر أحل المشكلة. بالعكس ممكن أزيد الطينة بلة. يعني أقول ده أحل المشكلة, يقول لي أنت اخترت لي الوقت ده. فهمتني؟ الأوكاد إذا عشان كده قلت لك الحالة النفسية بتفرق شديد تجاهي وتجاه الشخص. والمكان ذاته, إحنا دائما بنتكلم إنه عشان نحل أو ندير الخلافات بننسى المكان. ليه؟ لأنه المكان أنا طالما دار أحل خلاف لازم أجيب الزول في حتة اللي هو بيكون مرتاح فيها. فهمتني؟ ما ينفع أحل المشكلة مثلا في الشارع, وما ينفع حل المشكلة في حتة هو بينزعج فيها. لأنه إذا أنا عايزة فعلا أدير خلاف لازم أجيبه في حتة هو بيكون هادي فيها, حتة مكان هو ذاته بيحس فيه بالراحة, عشان يقدر يستقبل مني الكلام وعشان يقدر يفهم أنا عايزة أقول شنو. فدي حياة كلها بتأثر على إنه أنا كيف أدير المشكلة. أما الخلاف بيجي زي ما أنت قلت في أي وقت بيجي خلاف, لكن بيبقى الفكرة إنه منو حيدير شنو
0: داخل البيت. لو أيوة. إحنا في يعني تونس كده في بيوتنا البسيطة, وإحنا أخوان, وإحنا يعني لما نقول أخوان معنا الموضوع منتهي.
1: Yeah.
0: الخلافات في البيت هنا مفترض يعني تدار كيف, أو بيعطوا طريقة أو بيعطوا أسلوب. فمرات ممكن يعني ما نقول الأخوان ما بيزعلوا من بعض ممكن شهر.
1: Yeah. في أخوان قطعوا بعض خالص في الحياة
0: وبس مجرد خلاف.
1: Yeah. بيبدأ خلاف من بدري وبعد كده بيعيشوا هم مقاطعين بعض لسنين طويلة أو لمدى الحياة. اللي تاني يسمع إنه أخوه انتقل ولا كده, فدي حاجة صعبة صراحة.
0: يعني ده يسموشني يعني مثلا أنت أو يعني يعني مسمى نقدر نقول يعني في الحتة دي إنه ده مع أخوان يعني, غير إنه دي زوجته أو ده معرف زوجها أو يعني أعمامه. ودي موجودة عندنا بكثرة, موجودة عندنا بكم هائل, إنه لغاية هسي ما لقي لهم مسمى إنه ده شنو بالضبط ولا انتراكشن.
1: هو بصراحة أنا ما بيفرق معايا المسمى في الحتة دي, يعني شنو لو أنا سميته ده خلاف ولا مشكلة عائلية ولا بتاع. الفكرة إنه في حاجة مفروض تتحل وما تحلت, في قضية هنا أوكي, إنه الناس دي بتختلف لدرجة إنه هي ما بتكلم بعض وهي لا علاقات بالدم. تمام. المشكلة دائما إنه إحنا في البيت, إنه إحنا مثلا في بيوتنا بنفتكر إنه إحنا مفروض ما نختلف كأخوان أو كأباء وأمهات أو مفروض ما نختلف. تمام. عشان التوقع ده بيفضل أوقات في راسنا تمام لوقت طويل, فبنصدم لما نيجي خلاف. تمام. المشكلة إنه إحنا في البيت وما عندنا ثقافة الشخصيات المختلفة.

0: بيجي الصدمة دي عندي فبيبدأ شنو تبدأ المشكلة. المشكلة ما في الخلاف زي ما احنا قلنا, المشكلة انه بعد كده انا اتعاملت مع زول ده في شخصيته تمام, فببدأ شنو هي تجرحني أنا أجرحها, بنصل لمرحلة بنهين بعض في شخصياتنا, بنتكلم كلام ما كويس, فبيبدأ الخلاف الليلة وبكرة بعد بكرة أيوة بيكبر, وبعد كده بيبدأ فيه حاجات متراكمة بتحصل ومشاكل قديمة. حتى لو حاولنا نتجاوز النقطة دي ومشينا لقدام تمام, بعد سنة سنتين رجع أخوه قال لك نفس الكلام, بتطلع تطلع المشكلة بتاعت سنين اللي ورا. هنا هنا دي مشكلة هي أنا تخيلية بتكمن في إنه اصلا مثلا في البيت حتى واحنا اطفال واحنا صغار ما في اداره حقيقيه للمشاكل. يعني مثلا انا بحترم جدا الابهات لما يشوفوا عيالهم بيتشاكلوا يجيبوهم الاثنين يقعدوهم يفهموهم, كل زول يتكلم يعبر عن نفسه وبعد كده ده. فانماط الشخصيه يعني ليلى انا لو عرفت شخصيتي مختلفه عن شخصيه اختي هعرف كيف انا ادير الخلاف معاه. ليه؟ لانه ما كل الخلافات, يعني مثلا عندي اخت او اخو لما يشاكل بيتنهر وبيتهيج وبيكسر وبتاع, لما هو يكون زعلان في اللوكت داك ما انا اصير على رايي انه لا لازم انا كلامي صح, حتى لو كلامي صح ما ضروري دلوقت حاليا, يعني حاليا كده اثبت انه انا صح واثبت انه كلامه غلط وكده. ليه؟ لانه شخصيته شخصيه غدوبه فهمت, اخليه يهدى, خليه يطلع بالربيت, لما يهدى بعد كده اجي احاول احل الخلاف. مثلا شخصيه تانية بتتجنب الكلام, اول ما يحس انه في خلاف حصل تيجي يرزع الباب
1: ويطلع
0: طيب عايزين نحل المشكله, هو ما فاضي, عايزين المشكله هنا بتبقى شنو اوكاد كويس. ليه؟ لانه ممكن يسيب المشكله تهدى ونهدى, لكن اوكاد كثيره اذا بيبقى النمط متكرر بيبقى مشكله كمان. ليه؟ لانه بيعتبر انسان تجنبي وده بيخلي المشاكل تزيد وتزيد وتزيد. في شخصيات مثلا بتمشيك تقول لك نعمل كده, تقول لا, حس انه الوضع بدا يتوتر بدا ده بيقدم طوالي تنازلات تمام. ليه؟ عشان المركبه تمشي, عشان مثلا هو داري يريح دماغه, عشان خايف يخسر الزول اللي قدامه فهمتني. فبيقدم شنو تنازلات. التنازلات زي ما انا قبل قلت التنازلات مطلوبه, لكن لما يبقى كمان ده برضو نمط متكرر وانت بتتنازل ما عشان انت مقتنع لكن بتتنازل عشان تمشي, دي بتبقى مشكله.
1: اذا ده الحاصل في بيوتنا, هل ده الحاصل بيننا كاخوان وده الحاصل في بيتنا الصغير ولا لا؟ نرجع للمستمعين, نرجع للمتابعين, نشوفهم هم قاعدين يكتبوا ويقولوا شنو. وزي ما قلت انه الحلقه دي بتاعتك, الحلقه دي بتاعتكم, يعني احنا نرجع لهم نشوف سناء قالت شنو. انا بفتكر انه لو كل الناس كانوا متشابهين في افكارهم أحلامهم شخصياتهم وطريقة نظراتهم للحياة كانت الحياة هتكون رتيبة ومملة شديد. وبتقول الاختلاف ما عيب, الاختلاف ميزة, وربنا خلقنا مختلفين لحكمة هو أعلم بها. تمام, لكن لأننا مختلفين طبيعي نختلف في آراء ومواقف وقرارات كبيرة أو كثيرة, وهنا بيجي الخلاف. المشكلة ما في إننا نختلف, المشكلة في كيف ندير اختلافاتنا من غير ما يتحول لخصوم. ننتبه للنقطة دي, حساسة جدا جدا, إنه كيف ندير خلافاتنا ما يوصل لخصوم. أنا أتخاصم مع أخوي, أتخاصم مع أختي, أتخاصم مع أمي, أتخاصم مع أبوي, أو كلام أبوي يجرحني أو يجرح أختي لأنه حاول يحل المشكلة لكن جات بطريقة ممكن تكون ما مرضية لي ولا مرضية لهم. ومن غير ما نخسر الناس اللي بنعزهم, وده اللي قاعد يحصل حقيقة, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا إنه في ناس عزيزين جدا إحنا خسرناهم بسبب إنه إحنا ما عرفنا ندير الخلاف. المرونة بقى معناه أغير شخصيتي أو أتنازل عن مبادئي وهويتي, لكن معناها أعرف 200 أتمسك ومتين أتنازل ومتين أسمع الطرف الثاني وأحترم حقه ويكون مختلف عني. في النهاية ممكن نختلف في الرأي ونظل متفقين على قيمة الإنسان والعشرة والمحبة اللي بتجمعنا. نختلف نعم, لكن ما نخلي اختلافنا سبب إن نخسر بعضنا. ده الكلام اللي احنا قلناه, وده الكلام اللي بيتثني عليه أستاذة سناء, ودي الحقيقة. فإحنا مكملين نشوف أمير محمد آدم بيقول صباح الخير عليكم, صباح الوطن الجميل. شكرا لك يا السيد أمير, وإن شاء الله نشوف وطن كله بيسعد الجميع, وطن يجمعنا ويوحدنا مرة تانية.

0: دون خلافات. يوسف مراد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم جميعا حبيبي هيثام والأستاذ البركة. يا يوسف مشتاقين يا خليك وحشة كثيرة جدا جدا يا يوسف، تحية طيبة لك. رأيك شنو يا يوسف موضوع الخلاف داخل البيت؟ الاختلاف لما زول يختلف معك بتوصلوا لشنو؟ هل في حلول ولا لا؟ وكيف نقدر ندير الخلافات بتاعتنا؟ سلمى السنوسي صباح الخير عليك، بيقول صباح النور عليكم. الاختلاف وارد وطبيعي في العلاقات الإنسانية، لأنه كلنا بشر، ما في زول كامل ومكمل. المشكلة ما في الاختلاف لأنه أمر طبيعي، بس المهم نحن كيف نتعامل مع الاختلاف ده ونديره بشكل صحيح. إذن عندنا مشكلة أساسية في كيفية إدارة هذا الخلاف. نقطتنا النقطة
1: ممكن الرئيسية
0: إنه إحنا متفقين إنه في خلاف وكلنا بشر، وأنا عجبتني إنه ما في زول كامل يا أخواننا، وما في زول ما حيغلط عليك أو أنت ما حتغلط عليه، أنت حتغلط وأنت حتختلف وأنت حتقول رأي وحيكون كلام حيزعله. ممكن تقرير لنا رسائل يا أستاذة كاميليا؟ في كوكو بوب، كوكو بوب بيقول صباح الخير هيثم وكاميليا، سلام ونعمة للناس البركة. الموضوع شيق للغاية، موضوع الاختلاف، والاختلاف نوعين، جاب لنا حاجة جميلة. في اختلاف بيني وفي اختلاف في اختلاف بيبني عفوا وفي اختلاف بيهدم، ولكن الاختلاف ككلمة بيعني الفروقات في وجهة النظر. تمام، في الاختلاف بنكتشف الأمور الفايتة علينا، ومن خلاله نقدر نقرر الشيء ممكن يبقى. ده كلام أو أسلوب، يعني هو جاب صيغة جديدة في الكلام، لكن هو المضمون يعني. وفي الاختلاف التنوع في المفاهيم بين مختلف الناس في تبادل وجهات النظر، بس كيف نجعل من الاختلاف خيار جاذب لبناء وليس للهدم. الاختلاف أساس ثابت وواقعي، بينما وجهات النظر قوة متحركة وتتغير مع الزمن. كلام جميل، يا سلام عليك يا كوكو بوب، كلام يعني من الدماغ زي ما بنقوله، كلام من الطاسة. كلام فنان، كلام مقعد جميل جدا جدا. وفضلي
1: عندي هنا اسبرين اسبرين اسبرين بيقول صباح الجمال والسعادة على التيم العامل وراديو سمر. الموضوع ما في إننا نتفق في كل حاجة، الموضوع كيف نختلف من غير ما نكسر بعض.
0: تمام،
1: نعاتب من غير تجريح، ونسمع قبل ما نحكم، ونتذكر إن الزول اللي بيختلف معانا ممكن يكون هو نفس الزول اللي بيوقف معانا بكرة. الاختلاف ما مفروض ينهي العلاقات، طريقة اختلافنا هي اللي بتحدد نهاية العلاقات.
0: الزول العزيز ده هو بيشيل معايا الحارة.
1: أيوة،
0: الزول العزيز ده اللي بحتاج ليه بعدين. الزول اللي أنا اختلفت معاه ده ممكن يقول لك مسمار قلبي.
1: يعني انا معلش خليني اعلق على الـ على الـ على الحته دي. يعني زمان انا عندي قاعده ثابته، انا من النوع اللي بحب اواجه.
0: تمام،
1: فقبل ما اواجه بسأل نفسي سؤال واحد، ويمكن لحد هسه عديل كده، بقول انه انا عايز من العلاقه دي شنو.
0: انا عايز من
1: اي، يعني هل انا دايره تكمل بغض النظر يعني ايا كان العلاقه، حتى في الشغل انا دايره العلاقه دي تكمل، بمشي شنو؟ بختار كلمات معينه، طريقه معينه بحل بها الخلاف. عايزاها تجوط، دي معناته انا ما دايره معك، فهمت؟ مجوطه. فعلا هي اللي بتحدد طريقه دايرتنا للخلاف، والكلام اللي احنا بنقوله اثناء الخلاف هو اللي بيحدد العلاقه دي تستمر ولا لا. يا عندنا برضو أحلام راكولا خليفة بشارة بتقول دكتورة كاميليا سلام على الرسالة، شكرا يا بركة وشكرا الفريق العامل. يا أحلام، أنا مبسوطة شديد شديد شديد. أول حاجة إنه أنا يعني شفت رسالتك في البرنامج، حقيقة أنا ما أعرف أقول شنو، لأنه أنا كنت أفتش على زولة دي لي سنين، فكوني هي طلعت لي.
0: فأحلام
1: أحلام حقيقي حقيقي حقيقي، أنا مبسوطة إنه شفت رسالتك، وصباحك خير وسلام، وأتمنى إنك تكملي معانا يا أحلام.
0: يا أحلام، أنت فاجأتي كاميليا يعني بوجودك الليلة في الحلقة، وأتمنى يعني تكون للخير صراحة يعني. أنا حاسس إنه
1: لا لا حقيقة أنا تأثرت صراحة لأنه هي صاحبتي شديد وأنا فقدت الاتصال بها لها سنين وكنت بفتش يعني ما ما ما بفتش كيف أنا أحاول أوصل لها. فكون إن هي تظهر لي هنا يعني أنا مبسوطة إن هي كويسة وبخير يعني.
0: الحمد لله يا أحلام صراحة يعني يعني نشكر ربنا كثير حقيقة إنه يعني قدرتي الليلة تعمل لنا مفاجأة كبيرة جدا للغالية كاميليا وإنك أنت بخير يعني إن كونك أنت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي بأن إنك أنت بصحة وعافية ربنا يديك العافية. أتمنى إنه ده يحصل بعد الحلقة يعني لكن نشكر ربنا كثير جدا جدا. وعلي أحمد بيقول صباح الخير راديو سمر وكل المتابعين وشعبنا الكريم. علي بمناسبة احنا منتظرين رسالتك, احنا منتظرين يعني نسمع انت بتقول شنو. جمال ويلسون انت وين, وايضا ديسكفر وايضا صديقنا العزيز
1: افريكان يونيون
0: افريكا انت وين يا افريكا والناس الجميلة وتحية طيبة لكم. حسن تيا بيقول هو الانسان في ذاته هو مختلف جدا, الانسان هو الإنسان في ذاته هو مختلف جدا في طبيعته في تصرفه وفي أخلاقه. ولكن فعلا عنوان حلقة جميل ويحتاج مننا أن نفهم بعض. كما يقول الكتاب المقدس إبراهيم ولوط كانوا مختلفين ولكن إبراهيم بحكمته قدر يختار طريق يعني قال له إن مشيت شمال فأنا يمين. فكانوا مختلفين ولكن إبراهيم ما خسر لوط. ودي الحاجة الحقيقية بأنه كيف إنك تكون حكيم وكيف إنك أنت في اللحظة دي في الوقت ده. وممكن تكون أنت عارف كمان الحتة دي كمان أخذتني في حتة جانب آخر مهم جدا جدا في إنه وأنا في ده أخوي بيختار الحاجة اللي يمكن أنا شايفة لنفسي كويسة أتنازل أخليه يمشي. لأنه أفتكر نظرة لوط كان مختلفة من نظرة إبراهيم.
1: أيوة.
0: والكان شايفه بالنسبة له أفتكر كان إبراهيم برضو ممكن نفكر فيه. لكن الحكمة اللي أخذها إبراهيم إنه ده برضو أخوي, ده برضو أنا أتنازل من أجل إنه هو شنو
1: ينال الأفضل برضو.
0: ينال الأفضل. ودي قمة القدرة على إنه أنا يعني أقدم الحاجة الكويسة لأخوي وأنا أتمنى له الحاجة
1: الأفضل
0: يعني. الأفضل ما الحاجة الكعبة حتى لو دع على حسابي. ودي ممكن تكون نادرة جدا جدا في إنه مرات ده بيخلينا في الخلاف وده بيخلينا في اختلاف الرأي يبرد يهدي أمور كثيرة جدا. أيوة. جدا. وعلى فكرة بيخلي هذا الإنسان يتعلم مبدأ غير عادي حتى لو ما كان عنده, إنه دائما بيحب نفسه, إنه دائما بيشوف نفسه إنه هو بيستحق الحاجة دي. بعض مرات في ناس بسبب تنازلنا وبسبب حكمتنا بيتغير أفكارهم جدا جدا على إنه كده أنا أغير تصرفي
1: أو
0: يعني فكرتي عن الحاجة دي. فشكرا لك. عندنا رسالة تانية من أمير محمد آدم بيقول ربنا يصلح السودان يا رب العالمين. أمين يا رب. تحية طيبة لك يا صديقنا العزيز. أنت قريت رسالة سبرين صح؟ تبت صباح الخير راديو سمر. تحية طيبة. شيراز إسماعيل مرحب بيكي. جوجو إبراهيم تحية طيبة لك. محمد ديسكفر ظهر أخيرا الحلقة. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا أسرة راديو سمر, بس عايزين نعرف بين الخلاف والاختلاف. يعني في شريحة صغيرة كده يعني, هي يعني سلك صغير بين الاختلاف والخلاف حنجي فيه. وبيقول الرب في الكتاب المقدس قال بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. فدي نقطة نقطة جميلة جدا جدا كاميليا, الخلاف والاختلاف. وده اللي احنا مرات كثيرة ما قادرين نميز بينه وبين انه ده اختلاف ولا ده خلاف. ودي مشكلة
1: يا اختلاف وجهة. أيوة. الاختلاف يعني انه احنا ما بنشبه بعض. كلامنا ما بيشبه بعض, أفكارنا ما بتشبه بعض. ده الاختلاف.
0: ده الاختلاف.
1: تمام. الخلاف اللي هي المشكلة ذات نفسها. تمام. الخلاف إنه اختلافنا ده أو كاد بيصنع مشاكل, أو هي هو الاختلاف بالعكس مفروض يؤدي إنه الناس تتفق مع بعض. لكن الاختلاف ممكن في الأفكار في الكده فبيصنع مشاكل فبيجي ده الخلاف. والخلاف أو كاد كتيرة بتحول من نقاش وخلاف بسيط لجدل. تمام. وانا اعرف كيف انه انا في اللحظه دي انا بناقش ولا انا بجادل. دي تبقى المشكله. تمام. ليه؟ لانه لو انا عرفت يعني شنو نقاش يعني شنو جدال, انا بقدر اطلع انسحب من الـ من الـ من النقاش في اللحظه دي واسكت عشان اكسب الزول اللي قدامي. النقاش انه احنا اختلفنا في الرأي, حصل مشكلة بيناتنا, جينا نتناقش, يا أخي حصل لي واحد اثنين ثلاثة, والخلاف والخلاف أو النقاش بيدور حوالين المشكلة. عشان كده لما نجي نحاول ندير خلافاتنا لازم نحدد مشكلتنا شنو, ما نتكلم ساكت. يعني انا ما اجي اقول لك تعالي هاي سمعنا الليله مختلف معاك وانا دي شكله معاك واجي اشنو اقول افرش ملايه واقعد اطلع عليك من كل بستان زهره, ما ينفع كده. لازم انا احدد الليله انا جاي يعني اختلف معاك او نناقش معاك يا تو مشكله. انا ليه؟ لانه تحديد المشكله بجنبنا انه احنا نكون ناس كده بنتكلم ساكت. تمام. او ما عارفين احنا ماشيين وين. ليه؟ لأنه لو أنت في المشكلة وأنت بتتناقش مع الزول ما عارف نفسك أنت عايز شنو من النقاش ده أو ماشي لوين, بتلقى نفسك دخلت في حتات ما حقت.
0: أو حتى النقاش ده ما بني على أسس النقاش ده. أيوة. بس يعني
1: ما قلت لك مفتوح ساي بس عشان كده حيجيب لك من الشرق ومن الغرب والسنة الفاتت لما كنا وتتذكر وأنت أصلا تكون ناسي المشكلة. ده النقاش. الخلاف الجدال بقى الجدال لما يكون النقاش كده. تمام. انه ما مفتوح ساكت, ما في اسس, ما في تحديد للمشكله. وبعد كده ابدا اخش في شخصيتك انت. يعني مثلا زي ما قبل واحد قال انه مثلا يقولوا لي مثلا انا ما في معناته انا غبي. انت انا اقول كلام انت تسمعه, او انا اقول لك انت ما غبي اصلا ما بتفهم, او انت مثلا تتذكر انت انسان مهمل السنه الفاتت لما عملته, او مثلا انت اساسا ما انسان بتقول اي كلام. يعني في اول ما ابدا اخش في حته الشخصيه ما الموضوع, أنا كده بديت أجادل بجادل في الفارغ. تمام. وبعد كده أنا بحول الخلاف البسيط لمشكلة كبيرة. وبعد كده شنو الموضوع ما بيبقى إنه إحنا اختلفنا في الرأي.
0: لا
1: بتقول أيوة أنا ما نجي رجوع تقول لي ما أنت قلتي أو أنت قلت أو أنت بتقولي, لأنه أنا دخلت هنا في شخصيتك. ودي لازم إحنا نفرق بيناته يا جماعة. لازم إحنا في خلافنا نعرف إنه أنا مختلف حول موضوع ولا في الشخصية حول الشخصية.
0: إذن المستمعين الكرام, بدينا نخط النقاط على الحروف في حاجات مهمة جدا, وأشكركم إن إحنا متفقين في إنه في خلاف. لكن المشكلة أكبر اللي إحنا كلنا كمان ماشيين على إنه الكيفية اللي إحنا قاعدين ندير بها هذا الخلاف, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا لأنه متجذرة في يعني كل البشر.
1: Yeah.
0: احنا ما بنقول بس الشعب السوداني, ما بنقول يعني احنا السودانيين برانا, لا, العالم كله. والحروبات القايمه والمنافسات القايمه وحاجات الكثيره القايمه ممكن تكون نقطه الخلاف. ممكن يكون في يعني مجتمعات اصعب مننا.
1: ايوه.
0: وفي ناس ممكن تكون مختلفه, فده كل شيء وارد, لانه في ناس اتفقوا معنا احنا بشر. وزي ما قالت كميلة قبل شويه, احنا ما كلنا واحد, وكل زول عنده وجهه نظر, كل زول عنده راي. يعني للحاجه العميقه اكثر, انا واخوي في البيت, انا واختي, انت واختك, انا وابوي, انا وامي, انا وزوجتي, انا وانا, في خلاف. الموضوع ما كده, لكن هل احنا بنقدر ندير هذا الخلاف ولا لا؟ نشوف خميس ايوب بيقول صباح الخيرات والجمال, بكل فخر يعني انه بجد انتوا اطلعتوا على مواضيع مهمه جدا جدا داخل الاسره. اول حاجه خلينا نشكرهم يا كميلة انه يعني اسره راديو سمر الكبيره بقينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا انه احنا بقينا اسره. يا اخواننا ده شرف عظيم جدا جدا انه احنا راديو سمر نكون في هذه الاسره بتاعتنا, الاسره الكبيره. واتمنى انه ده يعني أتمنى ربنا يدينا النعمة دي والامتياز ده إنه يكون في برنامج اسمه الأسرة الكبيرة. أتمنى يعني أنا الحاجة دي أخذتني لبعد تاني, إنه البيت الكبير وتناقشنا فيه تقريبا أنا ورشيدة ويناس في إنه ليه ما يكون في حاجة اسمه البيت الكبير اللي بيجمعنا والبيوحدنا. شكرا يا خميس. نعم, كثير بتحصل خلافات بين الإخوة والأخوات, لكن محتاجين التوعية فعلا من الأشخاص الكبار أو اللي عندهم تجارب في الحياة لكي نسمع عليهم ونستفيد لكي نقدر نحل مثل هذه الخلافات. شكرا لكم دائما, مواضيعكم الجميلة حقيقة في ناس مجربين، في ناس خبرة، وفي ناس يعني قدروا يحلوا مشاكل. عشان كده في ناس الإدارات الأهلية ولا interaction، في ناس الجودية، وفي الآباء الكبار، يعني في ناس عندهم مقامات هم مرجع بنرجع لهم، في ناس المشهورة عملوا لها دراسات إنه دل في الخلافات، وهم بيقدروا يعني لما تقعد معاهم بنقدر نسمع منهم، بناخد الحاجة الممكن تفيدنا مع بعض. قريت رسالة الزنجي صح؟ بتاعت الاختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي؟
1: لا لا دي جديدة.
0: ممكن عندك
1: يا بيقول اختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي، لكن كل شخص له شخصية وتفكير وطموحه وطريقته في الحياة. المشكلة ليست إنه أن نختلف، وإنما أن يتحول إلى حقد وقطيعة يعني أو كسر للخواطر. الأخ قد يختلف مع أخيه في المال أو الزواج أو العمل أو طريقة الحياة، لكن تظل بينهم رابطة لا تعوضها أي علاقة أخرى. نختلف في الرأي لكن لا نختلف في المحبة، نتخاصم أحيانا لكن لا نقطع صلة الرحم، نعاتب بعضنا لكن لا نهدم البيت. فالأسرة القوية ليست التي لا تختلف، بل الأسرة التي تعرف كيف تختلف وتحافظ على بعضها. الأخ الذي تختلف معه اليوم قد تكون هو أول شخص تبحث عنه غدا عندما تضيق بك الدنيا.
0: كلام حقيقي،
1: كلام جميل صح،
0: ده قمة الكلام. يعني إنه كيف في بيتنا كلنا نقدر ندير هذا الخلاف، نتخاصم، نختلف في موضوع زواجك، نختلف في موضوع ارتباطك، نختلف في إنك أنت بتتعامل مع منو ومع منو، لكن أحافظ على أخوي، أحافظ على أختي، أفكر في إنه كيف أنا ممكن أخسره لو أنا ما سمعت لها أو حتى أسئت لها. ودي ممكن تكون الحاجات الحاصلة الأيام دي داخل البيت. يعني في حاجات كثيرة إحنا بناخدها بدل ما نقيف مع الزول نحلها، بنجرحه، بنسئ له، وحتى إنه الموضوع يتأزم له، لا يقدر يحل، لا يقدر يربط، لا يكون قاعد فيه ولا يمرق منها. وما أكتر الجروح الحاصلة الأيام دي يا كاميليا، والأخطاء والغلطات اللي ممكن تكون سهوا في ناس دخلوا فيها في الارتباطات والعلاقات العاطفية والحاجات الزي دي. فبدل ما تكون فيها معالجات، يعني في ناس مجروحة، في ناس مكسورة من برا، لما تجي لبيتها بتتكسر زيادة، تلقى الإساءة، بتلقى الأسلوب ممكن يكون أسوأ من ما كان يسمع في الشارع. ده أنا أسمع من بيتي، ده أسمع من أخوي، ده أسمع من أختي. فكيف ده يخلينا إنه في الغلط نقدر نتفاهم مع بعض ونحل؟ ولا أنت شايفة شنو في الموضوع؟
1: هو صراحة الحتة دي مهمة شديد. ليه؟ لأنه أوقات إحنا بنقول كلام سيء لأنه إحنا مجروحين.
0: نعم.
1: تمام. ودي الحتة لازم نفرق بينها بينا وبين الخلاف العادي. الخلاف لما يجي أوكي، أنا الليلة حصلت مشكلة بيني وبين أخوي، حصل مشكلة بيني وبين أختي أو أبوي أو كده، هل أنا بتكلم من من من مبدأ أو من نبع قلب مجروح مكسور، ومن من حتة إنه أنا قبل كده حصل خلاف ولسه عملت أم جواي، من حتة إنه أنا كارها ناس البيت وما عايزام، ولا أنا لا أنا عايز أحل خلاف عشان أنا أستمر في ال... طبعا إحنا عشان ما عندنا دايما ثقافة إنه إحنا نحاول نحل بالذات المشاكل العميقة اللي بتحصل في بيوتنا، فبيكون أصلا كلنا عندنا هذه الجروح من الأسرة. يعني بتلقى قبل كده أختك قالت لك كلمة أنت لحد الآن متذكرة. تمام. ليه؟ لأنه ما قدرنا نتكلم ونحل الخلاف، لكن في نص الخلاف بتجي كلمات كده نتيجة لجروح عميقة قديمة ونتيجة لخلافات كبيرة. وده مشكلة، إنه التراكمات اللي بتكون جواي والتراكمات اللي بتحصل لو أنا ما تعلمت حاليا، خلاص أنا كبرت مثلا، لو أنا فتحت بيت أنا ما تعلمت إنه أنا عيالي ما أربيهم على التراكمات، ما أربيهم على الكلام المجروح اللي بيجرح، يعني الكلمات اللي بتجرح حتى لو أنا أطلقتها كأم والسنة أو أخت أو كده، حجيب شنو؟ حجيب نفس ال ده ما أقوله نفس العملة بنفس الوجهة، بيجيب حجيب برضو بيت ما قادرين يحترموا بعض، ما قادرين يحبوا بعض، ما قادرين يعبروا عن بعض عن مشاعرهم. ليه؟ لأنهم هم كل زول واحد من مجروح من الثاني. ودي تخلي انه في بيوت كتيرة اي نعم حتى لو كان شكلها مترابط لكن هي مفككة من جوا. ليه؟ نتيجة خلافات. ليه؟ لانه نتيجة مشاعر والاسلوب وانا دايما بقول يعني انا حتى في بيتنا دايما بتكلم لما نتشاكل مع اخواتي او نختلف كاخوات بقول لهم يا جماعة الاسلوب
0: اهم
1: من الشكل. يعني وانت دارت تشاكل معي ما عندي مشكلة علي صوتك عبر عن مشاعرك لكن ما تقول كلام لما نهدى ونرجع
0: نندم عليه
1: ما تقول كلام يخليني أنا أقول إنه لا زول ده جواه وزبالة بدل محبة. ما تختلف معي أنا كأختك زي اختلاف زول في الشارع تمام. ودي بتفرق لأنه أنا لما نختلف مع المدير بتاعي في الشغل شيء ولما نختلف في البيت شيء ولما نختلف في الشارع شيء. هو طبعا في النهاية الزول مفروض يكون جواه حاجة واحدة لكن أوقات الكلام اللي بيطلع مني أوكي تجاه أختي أو تجاه صديقي هو نفسه الاسلوب اللي بيطلع تجاه زول في الشارع انا ما بعرف
0: ده
1: بيسيب اثر
0: دبرز شخصيتي اصلا.
1: انا وبيسيب اثر في الزول اللي قدامي. من الفرق شنو الليله لما انت تنبذني او تشاكلني او تسيء لي او تهيني وانت وبتعرفني وبتاكل معي طول اليوم وقاعد معي نفس الكلام ده انا بلقاه من زول غريب برا لا بيعرفني ولا بتاع. عشان كده انا دايما بقول شنو الزول اللي بيقول لي انا ده انا كاميليا فاروق دي الليله الزول بيوجه لي اساءه طوالي بقيس هو بيعرفني لو ما بيعرفني ما بيفرق
0: أنا
1: معي
0: أنا
1: ما بيفرق معي لأنه ما بيعرفني فهو حيقول حاجة ناتجة من شخصيته هو. لكن لو أنت بتعرفني وجيت قلت لي نفس الأسلوب ده معلش هنا في مشكلة.
0: هو دي الحقيقة كاميليا اللي إحنا نقدر نقولها اللي خلت أزمات كثيرة متراكمة أو خلت إنه ما في علاج جذري لشخصياتنا لأنه يمكن تكون يعني الإساءة أعمق داخل البيت فده نتج على إنه ده يكون في الشارع ده نتج على إنه يكون في المجتمع ده نتج على إنه يكون في جلساتك كشباب أو وجودك مع بعض. ودي الحاجة المهمة جدا لأنه إخواننا وإحنا في بيوتنا قاعدين نقول شنو وإحنا قاعدين نختلف وقاعدين ندير حواراتنا كيف كأخوات قاعدين ندير حواراتنا كيف لما فعلا يكون في مشكلة حاصلة مع أخوك أو مع أختك. فدي الحاجات الممكن مرات يا أخوانه مهمة جدا إذا بنتكلم عن حاجات حساسة جدا داخل البيت منو المفترض يساعد هذا الكائن منو المفترض يساعد هذا الإنسان. أخوك الواقع في مشكلة أختك الواقع في مشكلة أو مثلا بيت عمك أو بيت خالك الواقع في مشكلة لما تجي البيت إحنا قاعدين نحتويها هل بنزيد عليها الألم والمعاناة اللي يمكن تكون جاية بيهم من برا من الشغل هي اختلفت مع ناس الشغل لكن هل أنا بجي بهاجمه هل أنا بجي بهاجمه هل أنا بجي بتفق من غير ما أفهم من غير ما أعرف الحصل شنو برا معاه ولا لا. فممكن مرات حتى كاميليا بنسمع من برا لكن وحتى بنجيب نفس الخلاف ده
1: جوه
0: ونجي نحمله على اخوه في البيت او على اختي في البيت أيوة. رغم انه انا ما فهمت منها او ما سمعت الطرفين. يا اخوانا في مرات كبيره جدا ما بنقدر نحل خلاف اذا الاثنين احنا ما قعدناهم سمعنا منهم
1: صح.
0: ما تتعاطف مع كفه والكفه الثانيه هي تكون مظلومه ودي حاجه صعبه جدا جدا ولا انتوا رايكم شنو. فاحنا مكملين معاكم المستمعين مع الكرام في رسائلكم. يا صديقنا العزيز سمعان صباح الخير عليك وأسعد الله أوقاتك بالصحة والعافية. بقول صباح الخير يا غالي كل الأشواق شكرا لك يا سمعان وصباحك عافية. بيقول الأخ العزيز هيثم والدكتورة كاميليا لكم التحيات يا غالي إحنا مبسوطين جدا جدا لوجودك معنا. بيقول فقدت الأسرة الكبيرة والبيت الكبير يا سمعان ما تفقد أعزاء وإحنا معك أكيد لكن ظروف التوقيت يعني أكيد لكن نشكر ربنا إنه عبر الأسير إحنا قادرين نتواصل ونعرف الأخبار ونطمئن على بعض. فبيقول في اختلافات وفي خلافات بس كيف نقدر ندير خلافاتنا وده مربط الفرس. معظم مشاكلنا من البيت لحد الدولة عدم قدرتنا على إدارة الخلاف.
1: أيوة.
0: ما داخله وهي
1: ما هي بتبدا كده اصلا بتبدا من البيت لحد
0: يعني دي ما بقت بس على الناس الكبار في المناصب والكراسي
1: لا كله
0: ما هي متسلسله يعني هم الناس المارقين من البيت ده هم ما
1: عارف يعني حته اداره الخلافات دي والمشكلات دي بدت تدعم لها كورسات
0: طبعا
1: يا عشان نقدر ندير بيت او ناس او مجموعه او ادير نفسي انا ذاتي مع الناس يعني حاجه
0: هي
1: صعبة.
0: أزمة كبيرة في الوقت الراهن على انه مرات كثيره حقوقنا ذاتها احنا بنخليها لانه ما بنعرف ندير الخلاف
1: ايوه مش بنخليه بنخسر
0: صحيح
1: انا ومن هذا المنبر ومن هذه الجمله من منطلق هذه الجمله صراحه اوجه تحيه واوجه كلام لاختي الجمله دي انا دائما بقولها لها بقول لها انت باسلوبك بتضيع حقي
0: ما تقول لي كوكو طبعا
1: يا طبعا يعني دائما في اي خلاف يعني مش بينه وبينها هي حتى لما اشوفها هي بتختلف مع ناس تانيين بقول لها يا كولين انت اوقات بتكوني صح انت صح 100%
0: انا بسمع انا مع الناس دي الناس
1: يا.
0: ما قاطعك يعني اللي عندها هي ما بترضى بالغلط وما بترضى بالحاجه الما صحيحة لكن قاعد تضيع حقها
1: أيوة.
0: ما بتعرف يعني yeah. إنك في الوقت ده يعني
1: تعمل شو أيوة يعني الأسلوب حقيقي بيحدد يعني أنت بتكون صح كلامك صح أنت موقفك صح 100% لكن أسلوبك قضي عليك الفرصة تمام كل الفرص المفروض تقدم يعني تقدمك عشان تخليك تنجح في الموضوع ده في الخلافة إحنا ما عايزين نطلع منتصرين دي المشكله لو انا دخلت في الخلاف بعقليه انه انا لازم اطلع منتصر فانا حجوط الشغله لانه ما كل الخلافات انا لازم انتصر فيها وهي ما الفكره مهزوم ومنتصر الفكره ما هنا ما فكره الانتصار الفكره انه احنا عايزين نهدى نحل المشكله او نضع عليها
0: نعمل أرضية
1: مشتركه او ما تتحل حتى المشكله خليها ما تتحل لكن ما نخسر بعض تمام اسلوبنا حقيقي هو بيضيع الاسلوب الجارح الاسلوب بالذات لما انت بالذات في ناس لما مثلا يخشوا المشكله او تقييم المشكله بيلغوا تفكيرهم بيلغوا عقلهم فبعد كده بس بيحس ان هو مخه ده عباره عن ورقه بيضاء او سوداء فبعد كده بس هو بيشوت فهمت يعني زول كانه ربط له عيونه ومدينه سهام فهمت ما عارف
0: الهدف
1: لا يعني مفروض الهدف وين ايوه الهدف وين فهو بيبدا شنو عشوائي يضرب ده ويضرب هي حقيقي كده يضرب ده لما يفتح عينه يلقى نفسه كتل الجمهور كله هو ده نفس اللي بيحصل حقيقي في الخلاف مع الناس اللي ما بتفكر بتلغي عقلك نص الخلاف انت من حقك تقول يا جماعه انا ما قادر انا دار اهدى انا ما قادر حاليا ما تسالوني خلوني تمام من حقك ومن حق الناس كمان ان هي تحترم الحاجه دي حتى لو اضطريت فعلا انسحبت ومشيت لكن ما تشتغل كانك انت شايل سهم وما عارف الهدف وين لانه حقيقه انت كده بتقتل كل الناس تمام
0: سمعان بيكتب لنا بيقول مشكلتنا يا دكتوره بنجي بالتصورات المسبقه والموروثات وكمان ما اتعلمنا نتعافى صح دي دايرة كمية حلقات ونقاشات الله يعيننا غاية ودي الحقيقة نجي للموروثات الحتة الحساسة اللي انت قلتيها كمان يا كميلة في حتة الانتصار وأنا يعني داخل الجولة دي بفلسفة في ناس على فكرة دايرة يعني تستضغر الطرف الآخر بفلسفتها وفي ناس يعني إنه بس أنا لابد انتصر في الجولة دي أنا داخل
1: أيوة لازم انتصر
0: ودي ما حتكون خلاف دي حتكون حاجة تانية روجينا الفول صباح الخير عليك ومرحب بك وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتسمعينا وفي رسالة من ريحاب مروي بتقول الاختلاف مطلوب وزي ما بيقولوا أصابع اليد ما بتتشابه ولكن يجب أن نختلف لنتفق على الوطن وعلى الأشياء الأساسية وعلى القوانين جميعها أحيانا الاختلاف يطور لنرى الأشياء ونعمل بها فلو الناس كلها بالتاجر مثلا ما حيكون في زول بيصنع مثل منطقي منصل واضح جدا جدا يا شيخنا لو كلنا حنتاجر ما زول حيصنع ولو كلنا دارين نبقى قادة
1: من الحيث
0: عفوا زي الحلقة اللي تكلموا فيها أيمن وزكريا إنه كلنا دارين ندير الكل داري
1: مدير
0: يعني مفضل داري يقعد يعني يكون هو العامل أو مفضل داري يكون هو السكرتير. لا يعني أنت كمان بس كلامي يمشي, أنا رأيي يمشي, ما أتنازل يعني, ما في طريقة لأي حاجة تانية. كاميليا لو إحنا قلنا لو إحنا قعدنا نتكلم ما حينتهي الموضوع, ما حنقيف على كده, لكن عايزين نخوض نقطة, والنقطة دي حساسة جدا جدا وإحنا بنتكلم فيها. هل كله خلاف زي بعضه؟ يعني في الشغل نفس الخلافة, في البيت نفس الخلافة, في الشارع, ولا يعني ده بيتوقف على شخصيتي أنا, ولا مفترض يعني أي يعني موقع أو أي حتة مفترض أكون طريقة الخلاف وإدارتي لها تكون مختلفة؟ إن أنت رأيك شنو؟
1: دي نقطة مهمة. زي أنا قبل برضو اتطرقت الحتة دي, إنه أنا في الشغل لما أجي أختلف مع زميلي ده ما خلاف شخصي, يعني الموضوع ما يتحول من خلاف في المسؤولية أو في إدارة المهمة قدامنا دي, أو في, لأنه في النهاية في الشغل ده زميل, أنا بربطني بيناته قواعد, ودائما في الشغل الخلاف لو إحنا اختلفنا بنرجع عندنا مرجع ثابت اللي هو الضوابط بتاعت العمل, الشروط بتاعت العمل, برضو المدير بتاعنا أو الزول المشرف, في يعني في حاجة إحنا بنرجع بيفصل بيناتنا. ودائما زي ما أنا قلت في الشغل أنا ما بختلف مع الزول من ناحية الشخصية يعني, وحتى لو اتدخل يعني هو اضطر يتكلم كلام واتدخل في شخصيتي أو في الحدود الشخصية بتاعتي, بعد كده إحنا أنا هنا بقدر أوقفه عند حده. تمام؟ ليه؟ لأنه إحنا هنا بنتعامل بطريقة بروفيشنال, بطريقة
0: في حدود.
1: أيوة في حدود. تمام؟ فعشان كده الخلافات اللي بتحصل في الشغل ممكن يعني سهلة إن هي تدار وفقا للشروط والمعايير والقواعد اللي خدتها المؤسسة.
0: نعم.
1: تمام؟ وهناك دائما الفيصل بيناتنا هو المدير أو هو القواعد اللي, فبيبقى سهل شديد, مش شديد لكن بيبقى سهل إنه أنا أقدر أدير الحتة دي. أنا برجع للنهاية للمرجعية بتاعتي. أوكي؟ وشنو, وبقدر أطالب باعتذار رسمي لو مثلا حتى لو كان مدير اتكلم فيني في شخصية أو كده وساب الموضوع, أنا بقدر أطالب باعتذار رسمي. تمام؟
0: في شيء في الشغل, في اللي بديني حقوقي.
1: يا يا يا أنا بطالب بحقوقي حتى لو اضطرت مشيت للقضاء. تمام؟ ليه؟ لأنه إذا وصل الخلاف كبير يعني للدرجة دي أنا عندي كل الحق إنه أنا طالب. ففي الشغل بيكون سهل إنه أنا أعمل الحاجات دي لأنه أنا ماشي بسيستم معين. لكن بتبقى المشكلة في إدارة خلافاتنا في البيت مثلا زي ما تكلمنا حسا. البيت هناك انت بتحس انه دي هنا ما في ضوابط في الكلام, مع انه مفروض يوضع ضوابط وحدود. يعني مثلا في بيوت لازم توضع ضوابط للخلاف, يعني ما معناته ان احنا نختلف معناته تقولي اي حاجة وتتكلمي قدام اهلك او ابوكي باي اسلوب. اوكي؟ والمهم انك انت بس عايزة تجوطي من غير ما تفهم انت عايزة تقول, او انت فهمين انت عايزة تقول شنو او عايز تقول شنو. ما من حقك, اي نعم احنا اخوانك واهلك وبنستحملك, لكن في نفس الوقت ورينا انت مشكلتك شنو حقيقي. لما انت جاي ما تجي تهيج فينا كلنا, يعني اذا بقول الخير بخصوص الشر بعم, ما تعم الشر فينا كلنا. فلازم يكون في شنو في
0: ضوابط
1: للخلاف, ولازم يكون حتى واحنا جايين نحل في البيت يعني تيجي هادي, تيجي مستمع, تيجي ليه, لانه دي علاقات ما ينفع نخسرها, ما ينفع نفككها. تمام؟ انا الليله ناس الشغل ضايقوني اقدم استغلتي, لكن انا بقدر اقدم استغلتي في البيت. نفس الحكايه في الشارع, في الشارع انا عايزه ابين شنو, عايزه ابين انه انا الانسان القوي اللي اخش لازم,
0: وانا دار من الشارع شنو اصلا
1: بالضبط الشارع. انا دار بالضبط كده.
0: ايوه
1: بالضبط. ايوه في ناس بيقعدوا في يختلفوا في الشارع مع اي زول ويوصلوا خلاف السنه واجتمعوا ويوقفوا في الشارع وبتاع,
0: عايز
1: بالنهايه تتصل شنو. فاول حاجه ما كل الاماكن الخلافات فيها تدار بنفس الطريقه, ولا كل الخلافات تدار بنفس الطريقه في كل مكان. تمام؟ واوقات كثيره بنحتاج فعلا انه احنا اول شيء انه احنا نهدى, بعد كده نحاول نتفهم.
0: رايكم شنو المستمعين الكرام؟ يعني هناك بنقول لكل مقام مقال, وللاختلاف ده حيكون شنو لو انت يعني كل شيء عندك واحد, الاختلاف اللي قاعد يكون في الشغل, قاعد يكون في البيت, قاعد يكون في الشارع, انت منو بالضبط كده ومهارتك مع الخلاف, مع الاختلافات اللي بتتم, خلافاتك قاعد تديرها كيف؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا في الحلقة دي. نبيل الطريفي كتب لنا يعني وإحنا ما قرينا رسالته قبل، لكن
1: عادة تانية
0: عادة الرسالة تانية، لكن يعني من حقك إنه إحنا نقرأ نتأسف. فبيقول لا، الاتفاق في كل خلاف
1: وهم
0: وهم، والجري وراه هو اللي بيخسرنا بعض. لو هدف لو هدفي لو هدف أي نقاش هو لازم نتفق، هنطلع هنطلع واحد فائز واحد خسران. أول اثنين خسرانين وهم عاملين فيها متفقين. الاحترام هو الأهم ولسبب علمي وعملي. الاتفاق حالة عقلية والاحترام حالة إنسانية. ممكن نتفق اليوم ونختلف بكرة لأن المعلومات بتتغير، لكن لو حافظنا على الاحترام العلاقة بتفضل حتى لو الآراء اتغيرت مليون مرة. بيقول في ثلاثة أنواع من الخلافات. خلاف محتاج اتفاق زي قرار في البيت في الشغل في البلد، هنا لازم نوصل لحل عملي حتى لو ما مقتنعين مية، لكن نحترم القرار. خلاف ما محتاج اتفاق أصلا زي الزوج، المعتقد، التجربة الشخصية، الانتماء السياسي، هنا محاولة فرض الاتفاق قلة احترام. يكفي نقول أنا شايفة كده وانت شايفاها كده وكلنا عنده أسباب. ثلاثة، خلاف محتاج فهم مش اتفاق، وده 90% من خلافاتنا في الفيسبوك والونسة
1: المحل انه نفهم الناس.
0: الزول ما عايزك توافقه، عايز يحس انك سمعته وفهمته وجهه. الخلاصة التي اتفقت عليها اتفقت عليها كل العلوم، الغاية ليست ان نفكر بنفس الطريقة، الغاية ان نفكر مع بعض بطريقة تحافظ على إنسانيتنا. لو خيرتك بين زول يتفق معاك في كل شيء لكن يهينك أول ما تختلف، وزول يختلف معاك كتير لكن عمره ما قلل منك، هتختار منه؟ أنتوا هتختاروا
1: أكيد طبعا.
0: ترك لكم الخيار. دعنا نشوف رسالة العزيز الغالي جمال ويلسون. بيقول الله يبارك يبارككم يا دكتورة كاميليا والأستاذ هيثم، أنتم خبراء في التعامل مع الآخرين خاصة التعامل مع أفراد الأسرة. صدقني يا أخي أنا ساقط في دي. شكرا لك.
1: أنا أمل.
0: قال أنتم وضعتم النقاط على الحروف المؤلمة، الحروف المؤلم أن تسمع كلام جارح من أخوك أو أختك، ده زي السكينة طعنت في قلبك. أسلوب الاحترام للآخر وفن الخلاف والنقاش ضروري جدا جدا
1: جدا.
0: ود موسى صباح الخير بيقول عندنا رسالة من موسى إسماعيل. موسى بيقول نعم في اختلاف الليلة والنهار، بس كيف نتعامل معهم؟ في حاجات نخسرها بعضنا لأننا في بعض الأحيان نحاول نتحكم في كل الأمور، نسوق أنفسنا في حرب دائم، بس كمان الموضوع ده جميل خالص. الأستاذ هيثم وعزيزتنا أستاذة كاميليا وليكم كل الأشواق، ولك الشوق أيضا عزيزنا الغالي لكلامك الجميل اللي أنت قلت لنا وشاركتنا. كاميليا تصوري باقي لنا دقيقتين من الحلقة. باقي لنا دقيقتين الحلقة وإحنا يعني
1: لسه
0: معاكم ولسه إحنا ما عملنا يعني حل القضية أو يعني الموضوع كده ما حينفع. ودي الحاجة الصعبة جدا جدا، ممكن إحنا ما عارف يعني إحنا عندنا كم نقطة مفترض نوصل لها لحل القصة. فأنت رأيك شنو؟ ونخلي الرأي للجمهور كمان، يعني ده شيء جميل جدا لأنه الموضوع ده مهم جدا إنه نوصل له لكذا نقطة، وفي نقاط مهمة جدا جدا في الحلقة بتاعتنا. ولا أنت رأيك شنو؟
1: من أي ناحية؟ أنا شايفة إنه سريع كده، بس لو تكلمنا عن عن عن ثقافة الاعتذار في دقيقة، إنه دي ثقافة صراحة صعبة شديد لازم نتعلمها. يعني في الخلافات يعني دائما خلينا نجي تحلو في الخلافات دي كلها، لو احنا جينا في حتة الاعتذار منو يعتذر، دي بعد مرات بتبقى مشكلة لأنه ما كل الناس بتحب تعتذر. لكن الاعتذار أنا داير أقول إنه هو ما ضعف، الاعتذار ما معناته انك انت ما عندك شخصيه. الاعتذار ما معناته انك انت انسان هين الناس لازم تهينك. او كثير الاعتذار بيكون انه انا اعترفت يا انا ايوه نضج وقوه وانه انا اعترفت بغلطي معناته انه انا فهمتها انا وتحملت المسؤوليه. فثقافة هي احنا لو فتحنا المحور ده ما حنجي كلام كتير, لكن يا ريت بس يعني في اللحظات الاخيره دي خلينا واحنا بنحاول نختم كلامنا انه يكون عندنا ثقافة الاعتذار, يعني نحاول نتعلم الحاجة دي اكتر شيء.
0: نقول اسف, نقول معلش لو احنا غلطنا. والكتاب المقدس مشى لابعد في النقطة دي انه الاخطأ له هو اللي يعتذر. يعني يعني يعني دي قمة عالية جدا جدا في انه كيف احنا بنوصل لدرجة انه حقنا ذاته سيبناه, ما بمعنى انه انا ما بقدر, ما بمعنى انه انا ما قوي, لكن انا عايز اعلمك حاجة مهمة جدا جدا. هو بيخطو في حقك, بيغلطوا على حقك, لكن انت بتقول معلش, انت بتعتذر. يعني احنا عايزين نعلم بعد اخر, احنا دارين نوصل لنقطة تانية لانه المسيح نفسه يعني ما أخطأ في حق زول وتظلم, يعني رغم الظلم ده بيطلب من الآب سماه إنه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني لأي مدى أنا ممكن أكون ناضج, لأي مدى ممكن أنا أكون بمشي حسب الكتاب المقدس؟ في النهاية لما الخلاف الحصل بين برنابا وبولس وهنا قال رجع في النقطة إنه بيقول قال هو نافع في وقت يعني إنه يعني احنا ما بنخسر للزول للنهايه. انا بختلف معك يعني في حته انا ما اتفقت معك فيها, رايك مهم لكن برضو الهدنه دي بتخلينا انه نشوف بعض الثمار, نشوف بعض المواقف الحقيقيه اللي بتخلي انه يعني انا بعد كده اكون في ارضيه يعني انا وانت نتفق فيها على انه ممكن ده يرجع تاني والامور تتحل. وفي ناس قدرت على الحته دي
1: صح,
0: انه رجعوا لنفسهم وتواضعوا وانبسطوا ويعتذروا لبعض والامور بقت افضل من الاول. وعلى فكره في خلافات بتجي تعمق المحبه اكثر والانتراكشن.
1: ايوه ما دي قبل حته انا برضو انه في نوعين خلاف, يا خلاف عمقت العلاقه وبنتها صح وده ليه, لانه الخلاف زي ما انا قلت قبل بيكشفنا بيكشفنا للآخر, أو خلاف نهت العلاقة ونهى العلاقة وبشتنت الدنيا تمام. فبيجي الفكرة هنا إنه الخلاف مطلوب ليه, عشان أنا أعرف أنا حستمر مع منه ولا ما حستمر مع منه. فعلا في خلافات, يعني معظم أصحابنا, أنا شخصيا معظم الناس اللي أنا سحبتهم لحد حس اختلفت معهم في بداية العلاقة كانت خلاف بعد لا, لكن بعد كده شنو يعني مسكنا في بعض, عرفنا بعد كده عرفنا انا عرفت حدودي معه شنو, عرفت الموضوع ده بضايقه, الموضوع ده ما ليه, لانه انا اختلفت معه قبل كده في الموضوع ده, لكن شنو فبديت احترم, فهمت احترم حدوده, احترم مساحته الشخصيه, احترم قراراته, احترم حتى الحتات اللي بيختلف فيها معي في الراي. يعني انا ما كل الناس حاسه اصحابي انا بتفق معهم في الراي, ما 100% احنا متفقين, لكن شنو انا عارفه انه انت بتفكر في الحته دي بطريقه دي, لكن انا وجهه نظري كده, لكن ده ما بيفسد للود قضيه, يعني نعم. ما حينحي العلاقه بينه وبينه.
0: يعني اذا المستمعين الكرام دي ما نهايه الحديث, دي ما نهايه الحلقه, اكيد لنا لقاء احنا هنكمل فيها معاكم. وفي خلافات تانية, خلافات داخل الكنائس في خلافات على مستوى الدولة, في خلافات ممكن, فإحنا لابد أن تكون في تكميلة لهذا الحلقة. ما أعرف إذا كان كمية مع ضيف تاني ولا هي حدير الحوار, لكن أتمنى كمية أنه ده يعني يكتمل, يعني الحلقة دي أنه تكون لها الاهتمام بتاعتها في ملخص وحديث مهم في الأيام القادمة. جمال ويلسون بيقول نعم يا دكتورة, نحن عاوزين ثقافة الاعتذار في السودان والعالم الثالث.
1: ده موضوع زي ما قلت لك لو فتحناه ويا محتاجين نتكلم عنه,
0: عشان كده احنا دارين نكمل الموضوع ده, وده اللي بيودينا وين لو عندنا ثقافة الاعتذار شكلنا بيكون كيف. سمعان بيقول ضروري جدا تكملوا في الموضوع ده, مقترح نحييك يا سعادتك. بيقول ما عايزين نكون نسخة مكررة من بعض, لكن نرسم لوحة تجمع كل الألوان, وكيف نقدر نعرف سيمفونية كويسة ما تزعج السامعين. يا سلام. شنو سمعنا الكلام اللي اشتقنا له ده يا أخي، كلام الجميل والكلام الأنيق ده. يتمنى سمعان يعني طول الوقت لو ربنا سمح بحسب التوقيت يعني الزمن عندك يكون كيف، لكن من هنا أنا بقول إنه أنت حتكمل الحلقة
1: أو سويا

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده، لم يقدروا أن يثبتوها، فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، ما أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، معرفة أهداف الله. الحلقة دي قيمة ومهمة جدا لك.

حبوا نعمة تنسيات مرحبا بكم ربي إجلنا قدرات جل حبنا وسيدياي وميرحاي وجيمياي روح قدس بينا لكم سل أيتام وكم سل حام كام كم سل هما للعم بد بدو وصل مثل جيسا يودينا برهاتها بينا أمرتها بينا كتابها بينا وسيدياي روح قدس ديبنا إجلنا لسدينا وسنيت وكيت للأفرق جنا كم سل هما تأنيب لنا قلب للهيبنا والدمير لو داقنا وبل دميرنا للأن بنا وكيدو المودي دميرنا لكم العقب النوادة روح قدوس إجل جمينا و كم سلوما إجل الأن بنا ومارحيد جلها بنا وسيديد جلها بنا وتعليم جلها بنا وادا جلنا كم سلوما إجلنا للشفاع جلنا ولو وديو وتو عبي سيدياي كم تو إجلنا عامر بنا كيسو المسيح إجل لم أمنين لنا وبلغ يسو وقبيلة اللو كم أيتامي حد يوم سيدياي وميرحاي وجيمياي حبيو الجيمياي اللي أسك سنيت لمرحوم ومنكيت للعطة للطوم وبقى بيا سنيت وبقى بيا خيركم لتمرحلة والديوم ومنقى بيا كيتكم للعطة والديوم وكل سنيت جليدة وسديت للهيبوم وإلحام للهيبوم كم سلهوما إجل دعاهم وإجل صلاتهم شفعت لودي وكل سديت وكل سنيت دي بلا مرحوم كنتو جن آمر بنا وروح قدوس عباي سديت للهيب واللي بقدام لتمتم وعقلهم ومارحيت عباي للهيب وقلنا نتعلم وإلهام قلنا نركب وقلنا نفهم وسنيت وكيت قلنا آمر إلهام وفهم كم سلهما قومات ونصيحات للهيب وقل سنيت نيدي للألهمنا وكيت قلي نيدي كيت للأبينا وقلا كم نأبيا كم ودينا كبرح قدوس لتملا اكيد يبا سعادة يركب وفرحة يركب اكيد من الرئيم وفتلة لتملا وسنيت لفتي وديبا راحت وطمأنينة وفرحة لركب ومن اكيد لرئيم وسنيت للحزة ومن اكيد للعلاوت وديبا سنيت متعت وراحت وفرحت لركب كوب كل لبو فتلة الحزة وكل لبو سنيت نايب عدام للحزة كم سلهما بلسانو سنيت لبلس وقلب عدام سنيت للحزة ومن أكوي ووداي أكوي وفرحت بكيت منك مريم نامر كرب روح قدوس قل هدول هيبالنا سيدي عين عينا وقيم عين عينا وقلنا قل خلاص قلنا نركب وقلنا تنجي ودحن قلنا نركب كل سديت للهيبالنا وكل سند لقبقنا وتسندنا ونيس حينا وجميعنا كمتو إجنا عمر بنا ومن كل قبص ومن كل أكيد كم سلهما رسالة سنيت للهيبنا ومن كل أكيد جنيرين وقبيكيت وكويا منا لا تلوطنا وبسنيت لما لأنا وفي التسنيت وراقبة سنيت للهيبنا وكل أكيد راقبة جليت هلقنا ديبا وقلة أبيناتا قرح قدس بلت ملا وفتنا ربي بلت ملا أكيد لأبيا ومتعتي ركبت وفرحتي ركبت واسكا ما يلد جيلل سك سنيتو للد جيلل كل مرحلة اللي قلنا بصح يقول روح قدوس قل لك ايرنا قلنا نسمع حقلو وقلنا اجيز قلو واجبنا كربي ارادت لها بينا لفاتح قليه مسلو الدرر البلان ولا الابيني يجبرو كربي ارادتها بينا قلنا فتيو وبقى بي قنيجيس او قلنا بيو وبقى بينا قنيجيس ودي بدن قوبة لي نفعنا دي بقنا تكرر ودي بعذاب ودي بشقاوة قلنا تكرر كربي يجبرك الأورو إرادة بيقول آدم كم مرادو قل ليده كقبي ربق الحري أو لقبي بعدت قبي شيطان وقبي كيت قل الحري كقبي ربق الحري وجبرنا

حبوا لما التنسياتنا مرحبا بكم حياتنا كلها دي بربلا تنكبر جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم حياتنا وألبابنا وديبو جن التنكب وكل أم وديو ديبو قلو جن راقب وردنا يجن نحزي وتوفي ديو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا التنكب واجبان كربلا لخلق ايكا من الرمكا من قبي وبرادتي قسكا من قبي قبي عبادات قيد هليكا بهلتو لكن بفتيهو تمرحكا من قبي حياتك كلها قلنا سلمكاها من قبي هيتو بقالت نيكو قبي بدايلا كايدكا وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا التنكب واجبان وهتو قلنا حياتنا وقلنا من برونا ستات لبو و لهدف لقولك خلقينا رداه وصبت قبعة أقولك إن أردي إجن حزواج بنات كل نودي كأنا ما حز اللي يكون ذي قبي من حياك ربهم الحزة وربهم ردي وربهم فتي إن دبي الكوكل السلبي كربي لا خلقيك ولا شقيك من العلق صبت قلت أمري تقدر كله لتودي ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا تلا حيبنا ومن فرسني ملعنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقل تفدب ومن نقل نحزي وديبو قلنا التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قلنا التنكب واجبنا كعلاقتنا ود قدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبعة ومن فتيه آدم إلى خلقه وكل دي بحنتيه لودا وقلوا الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لود كوديبو ربي بستاته مدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل لقيسو وقلوا قل الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلس يبقى كانا وهتم اقول لك اللي خدعوا انبياء بزحام للعكا قل ود قدام قل من اكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزرو وكم سلهما نصيحات قل هبلو مزو الدنيا علاقتهم سر ربك التاقبل نفس لسبلا يسوع المسيح كمزا وربي آدم كميلك فيودي بزنب دولواتك وستات قل دحنو دواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قل تسني علاقات قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياك مزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر ربك البلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجل نايم والأكل نايم قل شعب إسرائيل اللي قوى تدفن توقات لما زو أنبياء إلا علاقة اللي مسر ربك التقبل وود آدمي علاقة مسر ربك التسني وقدام تربك للتوبة والحياة لنايم معنا وطمطم قل تركب للحز أنبياته ومدحنا شيطان وموت لك قلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس لحبة لكل علاقتنا ود قدام مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدعبيت مسلوك قلت هلقلو وحيوتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبأتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو إيه الحزية فتيو لخلقيو علاقة تبدت مسلوك التلقلوتو للحزة كل علاقة الله قلي تفسد وقلا لا فسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزة وعودت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلوك اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن ليوت نايو قل لنبرتو للحزة ومن نقل لتفنتي الحزة وقل اللي عبدو وقل اللي أرديوت الحزة يقلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت اللي تندي تقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزة ورب برحمته ود قدام دول غلط
ودول الأذنب إلى الكفو جابي ودي إجل دحن وجل نياته قدام قلت نجي وعلاقاتهم سربي قلت سني ومسلوك اللمبر قلت ديما وعلى حياة الحجارة دي بالله حياة الدنيا هترمز قلت حياة العباية ولا ريام لمس ربي لنبر رجل ديما كقبي ربي لك بلقيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسرب ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي للعلوط وربي للعقدب دي بسات للتكرر اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كالحياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلك التلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ممنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو ومتنعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طم طم وهدف ركب.

حبونا متنسياتنا مرحبا بكم يوم دي برد ربي جنت حاجيتو رد ربي اند امبل مبهلتو ودا قدام ربي اقل ارديو وقل اقل افريح وفي التنايو اقل لنبر وتل حزي اقلو حريانو اقل حريتو لخلقايو كربا ادم اند مني دي بصورة نايو منايو وقل اقل اردي وقل اقل عبادتو لخلقايو الحياة لنا هنا كلها معنات قل تركب وطمطم قل تركب ربي قل اردبنا كبري تلد حياة معنات ألبا وحدفنا حياتنا يا أوروت آدمي ونايكلنا ربقنا أرد بحلتو قرب أردينا من قبي لحياة لنعينا بقبعد قيس هلت بحلتو ربي أردينا من قبي منا قبي لرعتات على وقتنا بحلت كل وقت نفسنا قل نسأل منا التأم ودي كله ربنا أرد هلينا ميفعلنا كربي أردينا من قبي قلنا عقبل وقلو قلنا أردي وقلت أرد جنيه دبنا وحدفنا حياتنا كنا قلق بابو كرب كل سنيتنا وكيتنا للأمر اقلي أردينا من قبي لحياة لنعينا من قبايا على وقتات بهلتو كتا قبايا قلنا بلاسا وكل وقت رد ربي يقلنا فقد بنا كدي بكتاب قدوس ربي كمت قدام ردي لترعينا تيبا نبي نوح التوقت لقدام كلهم وتوم للحزو وتوم لفتو لود العلو هترب للأفتي ورب للرد ود على كأقلو حريو ومن عائلة لنايو نسلق للعدام وزريتنا يا آدمي وزريتنا يا آدم من عائلة تقلق با قرر كم سلهوما ربي تقدام لوقت لينا برعلو قد بدي بوم وصالحي راكبات مقبوم انبر اورا نحوهتو افت ربي وبرادة رب لقيس العلاتو كمن زريتنا يو زرينا يا أدام أمسا وكلهم اللوم ربي اللي أرد لي علو ربي إقل أنت من النوم قرر وربي دمر يوم أسك نبات ولا حيوان ومدر كل أبتراك أبدا ومن حيوانات من تبعته أنس دنسا ومسلو مثل عائلته تسفينة اللي تلو وديا سفينة ندق اللي بليك لنادقيا تسفينة اللي لأتو عائلته ولا حيوانات رب الأمس أيوم ورب من فتيه قلو ودردية ديبو لباب سفينة ابنوس دب أيو كم سلهما لحيوانات كلهم نوس أمس أيوم ككل الدنيا قلي تبدي اللي ناس رب الأرد ورب لفتي وبقى بيو لقى يسلع لا ابقى بيو الدنيا دحنت وأنا وإنت وكل الدنيا يوم وكل آدمي من اللي زر إلى نايم لمزاته كدحن ونجات قلنا نركب وسلام قلنا نركب ابرد ربي اقل نمبر وحريانو قلنا نحري وتل الحزية قلنا اقل نيدي ومنابلتنا امبليهو امبلا قبيو امبلا رداهو حتى طمطم كبالبا اقل عامر ويجبنا كل انوديو ربي قلنا اردي هتو سنيت للحر قلنا كبحريانو دول انقيس التقبي لراتعت هلينا نأمر من نحريانا على وطن من قبي مبده لينا وسق بي بدان قيس لينا بهلتو كبحريانو قلني قيس وله تلو فتيا قلنا هتلا سنيتنا عند آمرنا ابقنا تمرح وحنا لم فتيا وحنا لنا حزيا هتي حزايا من قبي قلنا ما سنيت كميكو قلنا آمر بنا ولا تمسال النامة سني قلنا فسنا لمسلنا كل وقت دي بدان قوبة سني قبي حق ربي لدتو ويفتيو كربلا فتيا كلها سنيتا ورب كيدي فتي انبال سنيت كربلا خلقينا سنيتنا وكيتنا للأمر ابا قبيو اقل نيجيس ورداهو قل نحزي وهدفنا حيوتنا تقل لقباء ويجب كلامنا برتنا حبر وطمطم ومعنا تقل تركب ابقى بينا ربي وحريانا ربي اقل نيجيس بنا كل هدفنا آدمي ناي مخلوق أرضيوتنا يربي هو لخالقو وبقى بيو جيسات قلق بقى ويجب من ألقى بيلا على وطن من قبي لما سلو كلو حست وسرابتو وبداتو كقلبا مثلا نقليني جيس وبقى بينا ليه تقليني جيس وبحريانا حريانا يا خالقينا اقل نحري وجبتنا كبحريانا قسنا من قبي لما منابرتنا هنا معنات وطن طب ركب ايقبت من قبي
اتبداتون جيس له لنا دعمرنا كل معرف سنجن راجع وجبنا موده ليكو للودية ميتة ربي تأرده ميت أرده كرب من تأرده يقلي يجيس ديبا رب من يتأرده قل عقبل منه وقل على وط منه والقبي رباس كقلي يجيس كقل نوح ربي سفينة بنبي لي وطوقت لي لا كان لتل على ديبا بحري على ديبا والأدام تسفينة دبند والأنبتا لسحقوا التالو تلم دلهم هلو ألتهم على وط بحري على وسفينة ودع له كل سفينة إلا مقلي داياتو دي بسحراء قلت يجي السفينة سفينة دي بماية للجيس دي بحر وتدي مدر بحر لألبو سفينة ودع له لكن يتربط أيعا إقل ربي إقل مي اللي مدر له اللي يقود يبو سحراءتو كفو سفينة ودعي بيلا لكن الأدام كلهم لسحقوت تعلو كغابي ربي بدور انجيس أدام قل لسحقوتنا قدرو وقل أقبابونا قدرو وقل أدقلونا قدرو لكن إبا أدام لبلون دي نتحسر كل بالنا وعقلنا مصر ربك ليدي وأدام له البلودي بقلي نتحسر وكل وقت أدام بزحام لا أدام له وديك ليدو ولا أدام له فتية كربي له فتية منا عند على وقت أول أدام له فتية ودو كرب له فتية أدام له فتية والإباياك النيدة يا بنا كرب له تأرده أدام لك بابا النديبة ولا أدقال النديبة جنيدة يا وجبنا كبا أدام لبلو وبزحام للبولو وكل أدام كنا ودي وكل أدام اللي وديها لندن نبل أدام اللي وديها بندين تحسر رب اللي رديها إجني دبنا كبس حام أدام لسنيتي فتوى كحنا بقى بيوم قلني جيس على ابنا وبوم قلنا تحسر على ابنا وقلنا نرحوم على ابنا وقلنا تحاق قوم على ابنا رب قل أدام نتحاق قي الحزيننا ردان أيو قلني حزي وإرادتنا أيو وبإرادتنا أيو قلني جيس ورب الحزية قلنا إجني يدبنا وربي دولنا أفرح وقل دولنا أرده هنا فرحة نركب وسعادة نركب وسلام نالب وانا عقل نركب كأدام بعملون دي قبي لصلح الركب وتبرر الركب هتو بإيمانتو كإيمان بحالات ما بحالاتو اتربي تغطنا كل جنكري وتلحزية قلنا جني دي ورداه جن حزب كل ابنه ورب لفته وصاينا ايو اقل الحفز وقل طيع ومن نايل على وض وبوصايا هدو لنجيس رب ردد ابنه ورب حق ورد قلنا فرحة وسعادة نركب وتبعد قلنا تحسر على ابنه كما الرب والعل اوروتي هلا لنحزيو قلنا ارديو وهتو لخالقان لنعنا ومن العل كله قبقى هتو حق ورد قلنا لبعت كله معنى طلبه وردوا الإبه قنت قصص ببالابنا اللي بهالات قدامين أردوي نفتن دي قبي رب الإفتياء قنيدة على ابنا وصديتنا يا قدام ومعاملتهم معامل السنة رب ردبه كلامة قنيدة يا ابنا كل رب لا أرد قنيدة بنا كم سلوما رب قن حمد بنا كله لنوديه ونوحق ومنا ترق نجا وربنا جيو ومثل عائلته ولا حيوانات المثل علو هترب رب عبد وقول كرامات حارده وكان كرامات وجه مقلبنا ودي بدل الوقت لهذا اللي نديبو قدام كرامات الحرد لا تحزيو سبت يسوع المسيح دموك لقالبو زنوبنا قدام كل دي بسليب ندرفع سبت موتا ازحقو كرامات قلة حرد قلبو فزلق اقول كل ود قدام يسوع المسيح له سبت اللي ازا كرامات كل سنة وكل عمل تحرد ألبو يقول كل آدمي يقول لنقف دم لقعاته ورب دون أفرح وقل دون أرده قلوبنا فرح تتملأ ألبابنا فرح تتملأ وكل آدمي رب الله أرده سعادتنا يلبكم ركب وطمانينتكم ركب وقصانتكم ركب نأمر كد حتى من نقبوي عبادة برب الله خلقيو قل نتمتع وقل نفرح بنا ربي يبجل لنا لخلقيو بزح الذي بالدنيا وبقنا نفرح ويجبنا وربي لفتو وقل ردو اتقدميه فرحو وربي قدراتنا كلها نتلها بيناتا دون نتنفع با اقردنا ايو فرح ورده كرب الحزيق الود آدمي فرو وبزحو ومدرمو الأوت لبيليو
وكل حيوان ونبات منكم ضيع وحنديكم قبيبي ليه كلا هي عبي رب لها بيوت وقلود عدام وبقل نفرح وقل نردبنا لو قلت لي رب ردتنا وشاكرين قل نقبا وقرب قل نحمد وجبنا كم ردانا وارضيوت رب منا حتى شكرنا يو وحمدوتو كم صلوما في التبا قل عدام دول مفتة وحيد دول مفتة رب رده وتكل المبلعون ستيو قل نحمدو

وات مقبع قدام قنشكرو وكل آدمي بشكره قنذكر مال حزينة عبادت بهرت صلاة ليطا والدعاء وصيام وهي بصدقات نيتقبي أرضيوت نايو وتكل نوديو إرادت نايو حزير بهرتو كربي كل تفاصيلنا حياتنا قل راقب الحزي وكل نوديو قل آمر الحزي كديب كل نوديو دي بقلنا تنكب وقلنا أردي وقلنا أفتي واجبنا وكل مواهب لها بيناتا إقل عبادته وقرداه إقل نسكره وقل نشكيبنا وكل جوارحنا ما وكل إزنا وانتاتنا وكل قروبنا وعقلنا قردنا إقل نشكيبنا وذكر رب لها بيكاته لخلقيك كم سلهما لتنفع ابنها بيك كله قلت حمد واجب رب الحزية قلنا علاقات مسلم قلتي هلا قلنا كم سلهما علاقات مسلم المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقى النقباء كم بنا ومؤمن لقباء كل ربي والدوا ولدتكم سميو وتعائلة نايوكم الحزينة وحدة قلت هلا قلنا مسلم المؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلم قلت فدب كم سلهما علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام تلد فدابيت وعمي قد قتقبات للحزين وكل قدام لخلق ربي مسلوق اللي اتحدو وحدة قلت هلقلوم مثل أحد وحد قل لفتو وحتى عائلة قل لبو كد يبدل نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلقتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وقلت دول لا نتفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادة كاليتكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرانا ككلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقباء وحيد قنرحم وحيد قنفتي كم سلهما علاقتنا أبو قنفدب واحد قنمكر واحد قنوسي وواحد قنسدي أبات فناتا سديت كتحياتنا عنا علاقة فدابت مسل ربي كم سلهما مسل مؤمنين قد تلقنا وهتل الحزية قلنا علاقة فدابت وتردت مسلو ومسل بعدام مؤمنين وقلنا خدموم وقلنا سديوم كم سلهما أبات فناتا سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا ربي إقن نقبات الحز قلنا وميراسنا ربي إلا علاقة فدابت وكل ودع الدام لهابا كقل آدمي لتفناتا هياب لهابيو وقلوق العباد للحزيو ومن قبيو قل إغيري من الحزيو كم سلهما علاقته ومؤمنين بعدهم فدابيد قد تقبا وسديت قل هب قل كلهم كم سلو وحدة قد تلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قل نخدم واحد قل نوسي وورط من إنا دل غلط قل نسححو وقل نمكرو وقل نارتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي كذا من حديث اللي تولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب واجب

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجريت. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976 55 359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. تعالوا نسمع القصة دي. القصة دي بتحكي عن شفاء امرأة، لكن كان الحاصل لها شنو؟ تعالوا نسمع ونفهم التفاصيل مع بعض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا دي بتتكلم عن الصبر، وتعال نعرف الكتاب المقدس يتكلم وقال لنا شنو عن الصبر.

سلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك. عايزين نسألك سؤال، تعبت وما قادر تصبر أكتر من كده وقلت لي نفسك أنا أصبر عشان شنو؟ وحيوصلني صبري ده ليوين؟ وأصلا أنا أصبر ليه؟ لأنه الناس بدعين لصبري ده النزل عاجز، وإنه صبري ده ما في فايدة منه. دي نظرتنا نحن للصبر، لكن لو عايزين نعرف الله قال شنو عن الصبر، وهل الصبر فعلا هو قلة حيلة؟ عشان نحن نعرف الكلام ده تعالوا نشوف يعقوب الإصحاح الأول والآية 3 و4 بتتكلم لين عن إنه التجارب هي طريق الله عشان نتعلم الصبر، والصبر هو الاحتمال إنك أنت تتحمل التجربة اللي بتحصل لك. ليه نحن نخش في تجارب؟ ليه ربنا يخلينا نصبر؟ وليه يطلب مننا نتحمل؟ لأنه الاحتمال والصبر عشان نحن نقدر نعمله لازم تكون عندنا صغة في الله، ومش كمان صغة في الله بس، صغة في المواعيد اللي بيقول لنا، لأنه فيه حاجات كثيرة ووعود كثيرة نصبر سنين لحد ما تحققت. وحتى في مواجهة الشر مرات ربنا بيطلب مننا نصبر، والكلام ده بنلقاه في مزمور 37 والآية 7. بتقول شنو الآية؟ بتقول أصبر وما تغير من الزول اللي بينجح في طريقه ومن الراجل اللي بيجري المكايد. يعني الآية بتقول لنا ما تشوفوا نجاح الزول اللي بيعمل المكايد واللي بيعمل المشاكل. وكمان ربنا نتكلم عن ناس كتار كانت عندهم رحلة مع الصبر. طبعا كلنا راسنا حيمشي لأبونا إبراهيم، وكيف إنه نهاية صبره إنه نال الموعد، والكلام ده بنلقاه في عبرانيين والإصحاح 15. دي بتشجعنا إنه نعرف إنه نحن مطلوب مننا الاحتمال. ده ببني عليه الثقة في الله، ببني على الإيمان بمواعيده. ربنا ادانا مثل عشان نحن نعرف ونتأكد إنه كلامه بتحقق في أبونا إبراهيم. وكمان عندنا يسوع، هما سنة في الصبر، والكلام ده بنلقاه في عبرانيين الإصحاح 12 والآية 2. عرفنا الصبر وعرفنا معناه وعرفنا أمثلة لناس. طيب أنا أقدر أتحمل الصبر ده كيف؟ أقدر أصل للمرحلة التخليني أصبر سنين وسنين وسنين لحد ما موعد ربنا ليتي. ربنا قال في طرق أعملوها، زي روشتة كده ادانا ليه عشان نحن نقدر نتحمل الصبر ونتحمل التجربة اللي بتنقينا اللي بتخلينا نثق في الله. قال أول حاجة قدموا الشكر في كل تجربة أنتوا بتمروا بها، في كل موقف بتحمل وبيضغط علينا ومطلوب نحن نتحمله نقدم الشكر. لأنه نحن لما يجي موقف بضايقنا أول سؤال بيجي في بالنا، ليه أنا حصل لي كده؟ ليه أنا أمر بالموقف ده؟ لكن كلمة الصبر بتعلمنا إنه نتقبل إرادة الله، نخضع لإرادة الله. والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح الأول والآية 6. مرات كتير ربنا بدخلنا في مواقف صعبة عشان نشهد عنه، عشان نكون شهادة له. ومرات التجارب بتخلينا إنه شخصياتنا تكون نظيفة، نطلع الشوايب اللي بتكون دخلت جواها. التجربة صعبة لكن الصبر عنده فايدة. في حاجة تانية بتخلينا نتذكر وعود ربنا ونتذكر الوعد الوعده لينا، والكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 8 والآية 28. الآية دي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده. يعني كل حاجة بتحصل لك، كل تجربة بتحصل لك، كل حاجة انت حاسي انها محتاجة انك تصبر فيها، انت شايف السوء، انت شايف خسارة، انت شايف ظلم، انت شايفه ده قهر، انت شايفه انه هو المفروض ما يحصل لك. كل الحاجات دي لو انت حقيقي بتشكر ربنا وحقيقي سلمت عليه ربنا، ربنا قال لك انا عندي المقدرة اني انا كل اللي انت شايفه ده اقدر اطلع لك منه خير، اخلي الحاجات دي تتحرك وانتج لك منها خير. في نقطة تانية مع الصبر بتيجي مرات غصبا عننا، اللي نقطة التذمر، نقطة الشكوى. دي علاجة شنو؟ دي علاجة إننا نركز على وعود الله، نركز إنه وعد ربنا ده ما بتغير، إنه كلامه ما بتغير، إنه الوعد اللي بديك له
هو ده الحقيقة اللي قدامك. دورك أنت، دورك أنت عشان تصل للوعد ده، عشان تصل للنتيجة اللي وصلوا لها ناس ذكروا في الكتاب زي أبونا إبراهيم. نشوف أمثال 32 والآية 16 بتقول شنو. ربنا قال البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يعني شوف لما تمسك الآية دي كلمة كلمة هتلقى إنه دي إشادة من ربنا. ربنا بيشيد بيك، بيقول لك كويس، أداك مثل إنك قالك له كنت بطيء الغضب يعني صبرت، أحسن من الجبار، أحسن من محارب، أحسن من حاكم. إنك كونك تملك روحك ما تمشي وراء تصرفات نفسك، ما تنفعل، ما تقع في غلط اللسان اللي هو غلط اللسان اللي ممكن يدخلك في الشتايم، ممكن يدخلك في الإدانة، ما يخليك تقع في تملك روحك، ما يخليك تقع حتى في نظرة العين اللي غضبانة، ما يخلي كلامك يكون سيء لأنه الكلام بيطلع من جوا القلب، بيخليك إنك تملك روحك حتى بدنك، منك ما تتصرف جسمانيا تمد إيدك، ما تعمل حركة تستفز بها الزور اللي قدامك. عشان كده بيملك روحه ربنا أشاد بيه. ملكان الروح هنا ما بيجي في موقف سهل، أكيد أنت في اللحظة دي بتكون مخطوط في موقف لازم يكون عندك رد فعل. أنت كإنسان طبيعي، كإنسان من العالم، هيكون عندك رد فعل، لكن لأنه أنت عارف أنه كل الأشياء تعمل للخير، أنه كل حاجة بترجع لربنا، تقدر تملك روحك، تعرف معنى الصبر، تعرف معنى الاحتمال. لو الليل الإنسان جاء استفزاك بكلام ودانك بكلام وده أدى لأنه حقك يتشال منك ووقع عليك ظلم، وكان لازم يترد بيدك أو ترد بألفاظ سيئة. عشان كده ربنا قال ما تواجهوا الشر بالشر. ما حقنا، ما حق إنسان بيعرف ربنا، ما حق إنسان عنده علاقة مع الله، ما حق إنسان ربنا قال له أشكر في كل وقت، ما حق إنسان إنه بيعرف إنه إرادة ربنا لازم أنت تخضع عليها. مرات نحنا ما بنفهم التجربة اللي نحنا بنعدي فيها، بنتساءل ليه ما نحنا كويسين، لكن تاني بنرجع ونقول، بنرجع تاني ونقول الخضوع لإرادة ربنا، لأنه ربنا ما بيتفاجأ باللي نحنا فيه، ما بيتفاجأ به. لكن مرات زي ما نحنا قلنا التجارب بتخلينا نتنقى، بتخلينا إنه نثق في الله، نثق إنه في الآخر نحنا منتصرين، نثق في الآخر إنه نحنا عندنا إشادة مع ربنا. طيب ربنا طلب مننا في كلوس الإصحاح 3 والآية من 12 ل 13 حاجة تانية. ربنا قال بما إنه أنتوا شعبي لازم تكونوا رحيمين، لازم تكونوا متواضعين، لازم يكون عندنا لطف وصبر مع بعض. نحن لما نتعلم إنه نصبر دي الحاجات الطلبة مننا ربنا. وفي نقطة أخيرة ربنا نبهنا ليها بنلقاها في غلاطية. ربنا قال لنا ما نتعب من عمل الخير، يعني ما تقول أنا بعمل للخير وبصبر ووينه أنا ما شايف أي نتيجة، أنا ما شايف الناس دي تغيرت، لكن نثق ونعرف إنه في الوقت المناسب اللي بيحدد ربنا نحن حنحصد المحصول الدائر لنا ربنا، لو ما شنو الدور بتاعنا، لو ما استسلمنا. ربنا قال لو ما استسلمتوا وقفتوا عمل الخير حتحصدوا المحصول بتاعكم في الوقت المناسب. عشان نحن تحصد محصولك انت محتاج صبر، محتاج انك تتحمل، محتاج انك تكون واعي، انك تعرف كيف تملك روحك، محتاج انك تكون بطيء في الغضب. عرفت انه كلامك في البداية كان غلط؟ عرفت إن أسئلتك في الأولى كانت غلط لما بتقول أنا أصبر ليه؟ وفايدة الصبر شنو؟ والناس بتغيمني بشنو؟ يقولوا علي قليل حيلة؟ يقولوا علي أنا ما قادر أحل مشكلتي؟ عرفت حلولك وعرفت حلول ربنا؟ الأحسن ياتا، أحسن وحدة ياتا إنك تتعمل وتكسب من وراها. ده سؤال لكل زول سمع الحلقة، لأنه كلنا بتمر علينا تجارب بتخلينا ننحي لازم نصبر. وفي الآخر أنا عايز أسألكم سؤال، رأيكم شنو في المواضيع اللي احنا بنقدمها في برنامج الحل في ايدك؟ رأيك شنو في الصبر؟ رأيك شنو في الظلم؟ مش حاجات كتيرة نحنا تكلمنا عنها وتغيرنا وفهمناها صح، مش دي كلها بترجعنا لانه نعرف نحنا نرجع لربنا، ونعرف انه نختاره الصديق الوفي، نعرف انه هو الكلام وما بيتغير، نعرف انه
الطرق بتاعته الطريقة السليمة، نعرف إنه نخضع عليه، نعرف إنه نثق في وعوده، نعرف إنه بقومنا برشدنا، نعرف إنه بنبهنا لحاجات نحنا ما كنا ماخدين بالنا منها، زي شغلنا، زي كلامنا، زي تصرفاتنا، من إنه نحنا نملك روحنا كيف، من إنه نحنا نعيش حياة سليمة كيف، من إنه نعيش حياة تملانا بالفرح كيف. فده كله بخلينا في الآخر نرجع ونقول شكرا لك يا رب، وما عندنا غير إنه نقول شكرا. لو في حاجة أكتر نحنا بنقدر نعملها حنقولها، لكن ما أحلى السجود قدامك يا رب. يا رب، في كل فكرة بتجي في رأسنا، وفي كل كلمة نحن بنقولها، وفي كل خطوة نحن بنعملها، يا رب بنلقاك معانا، بنلقاك يا رب بتعدل طرقنا، بنلقاك يا رب بتستحملنا، بنلقاك يا رب بتستر غلطنا، بنلقاك يا رب بتكبرنا، بنلقاك يا رب بتحتوينا. يا رب نشكرك، بنشكرك، بنشكرك من جوا قلوبنا، لأنه كل كلمة نحن بنقولها يا رب وانت تعالج لنا، بنحس ان احنا حقيقي عرفناك أكتر، بنحس حقيقي إنه المحبة بيناتنا زادت. يا رب علمنا، علمنا يا رب، إحنا عقولنا ما نظيفة، قلوبنا عنيدة، مد إيدك يا رب، مد إيدك يا رب، ونقل قلوب، نقل عقول، أدينا البصيرة اللي أنت وعدتنا بيها، أدينا الحكمة، أدينا يا رب الاستنارة، خلينا يا رب نكون زي ما أنت عايزنا، خلينا نكون نفرح قلبك يا رب، خلينا نتملي بالحب أكتر وأكتر يا رب. أمسك في يدنا يا رب، لأنه نحن ضعفة، لأنه يا رب نحن ممكن الدنيا تأخذنا بعيد، لكن أنت لما تمسكنا يا رب نحن ما بنقدر ننسحب، لأنه إيدك ملانة حنية، لأنه إيدك ملانة حب، لأنه يا رب طريقك طريق السلام وطريق الأمان، لأنه يا رب طريق النجاح. بنشكرك يا رب على كل حاجة أنت بتدينا ليها يا رب، نقول لك شكرا من كل قلوبنا يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976 55 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جميلة، أمسية جديدة تجمعنا معاكم، وأكيد بكل المحبة وبكل الود والترحاب. يسعدني جدا أرحب بكل زول فاتح الراديو هسع ومستنينا. مساء الخير لكل زول يعني سامعنا وين ما كان، جوا السودان ولا برا السودان، في المدن والقرى والأحياء وفي بلاد الغربة أو المهجر. سلام كبير لكم وسلام بحجم الشوق والمحبة اللي بتجمعنا مهما بعدت المسافات بيناتنا. مساء الخير للناس اللي بتسمعنا هسه وراجعة من أشغال المختلفة، وكمان مساء الخير للأمهات وللآباء، للشباب وللبنات، حتى لأولادنا الصغار، لكل زول فاتح الراديو وقاعد معانا في اللحظة دي. سلام خاص للناس اللي بتحب اللمة والونسة، وللقلوب كمان اللي بتفتش عن كلمة طيبة وضحكة حلوة وصوت يطمينا، لأنه لسه في الخير ولسه في بكرة أجمل بإذن ربنا. من هنا سلام مخصوص ومليون تحية لبلدنا الحبيبة السودان. سلام يا سوداننا الحبيب، يا بلد النيلين، يا بلد الطيبة والكرم والشهامة، يا بلد الناس البسيطة والقلوب الكبيرة. سلام لأهلنا في الخرطوم وفي الجزيرة، والنيل الأبيض والنيل الأزرق والشمالية، ونهر النيل وكسلة والقضارف والبحر الأحمر، وكمان سنار وناس كردفان ودارفور، ولكل شبر في أرضنا الغالية السودان الحبيب. حبابكم مستمعينا، وأهلا ومرحب بطلت كل زول غالي وكل زول دايما بترقبنا دايما في ساعة سمر من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان. أمسية جميلة بتلمنا ونحن بنستمع لترانيم مختلفة ومن مختلف مرنمينا السودانيين، عشان كده حبابكم وحباب طلتكم في ساعة سمر.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسا على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

وأكيد بجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك تعال وأكيد استمتع معانا بالأمسية دي, وإذا عندك يعني رغبة في إنك تسمع أي ترنيمة من أي مرنم أو ترنيمة دائما بتتردد على برنامج ساعة سمر, كاتبني وراسلني على رقم الواتساب 0535976 5. بقول لك الرقم مرة تانية 0535976 5. وأكيد حكون ممتنة وكمان مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معي في الأمسية دي. وحباب الناس اللي بتسمعنا كمان على الساتلايت, أهلا ومرحب بكم. وإنت إذا بتسمعنا على الابليكيشن وحاب تنزل قناتنا, فتش علينا باسم راديو سمر سودان, وأكيد حتلقانا على التردد 11354, وأكيد الاستقطاب رأسي وحتلقانا على النايل سات. بجدد الترحاب بكم مستمعين الأعزاء مرة تانية, وأكيد موعدين بباقة جميلة من الترانيم الروحية. أول حاجة تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل, وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي دائما بتمنى لكم أمسية جميلة وطيبة. تعالوا مع بعض كده في مساحة جميلة نفتتح فيها برنامجنا بترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض. خليكم معنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

شكرا للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة والكلمات الجميلة دي. جيتنا في أرضنا ونورت لنا حياتنا وعلمتنا يا ربنا وعن حبك أنت كلمتنا أكيد أو علمتنا أكيد أكيد. ترنيمة بتذكرنا بنعمة ربنا وبالنور اللي بيدخل قلوبنا وبخلينا نشوف الأمل حتى في أصعب الظروف اللي بتمر بينا في حياتنا. خلونا نقول يا رب دائما خليك منور طريقنا واملى حياتنا دائما بالسلام والمحبة. ويا رب أدي أي زول بيسمع الترنيمة دي نصيبه من الفرح والطمأنينة كمان. خلونا أعزائنا المستمعين دائما في أمسياتنا وفي قعدتنا نتذكر وندي المجد لربنا، بنقول له شكرا لأنك أنت جيت في أرضنا وكمان نورت لنا حياتنا. حبابكم مستمعينا وأهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان لسه عندنا ترنيمة حنسمعها هسا، خلوكم معانا. وكمان لسه بشجعكم لو عايزين تسمعوا أي ترنيمة من أي مرنم بتحبوا راسلوني، وأكيد يعني أنا أكيد لو لقيت الترنيمة دي موجودة عندي هنا حنزلها على طول ونستمع لها كلنا. بس راسلني على رقم الواتساب 0 35 79 76 55 35 9. وأكيد مستمعينا إحنا يعني رهنا الإشارة، بس قول الترنيمة وخلي الباقي علينا. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي مع المرنم ماركو كوش ونرجع نواصل.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد كانت ترنيمة جميلة ورائعة مع المرنم ماركو كوش. ماركو كوش، أنت دائما بتتحفنا يعني بالكلمات والألحان اللي دائما فعلا بتخلينا إحنا نحس إنه إحنا في محضر ربنا حقيقي. شكرا يا ماركو، ربنا يباركك. وخلينا مستمعينا الأعزاء نفتش ونبحث على الترانيم اللي دائما بتخلينا إحنا فعلا نكون متواجدين بأمانة بجد حقيقي دائما في محضر ربنا، والترانيم هي اللي ممكن بتقربنا بجد حقيقة. إذا مستمعينا، علمني يا رب العلم، وسع تخومي بالمعرفة، خلينا أكون ابنك يسوع. ترانيم وكلمات جميلة للكاتب والملحن والمؤدي ماركو كوش. إذا مستمعينا، رحب بكم مرة تانية، وحباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا. مواضيع كثيرة بتلبنا في مساعتنا في حوشنا الكبير. الليلة كده عايزين نتكلم في موضوع يمكن بيمر بكل واحد فينا، وعايز أقول لكم من أكثر الحاجات اللي بتختبر صبر الزول إنها ما تختبر قدراتنا على إننا نستنى وبس، بتختبر قدرتنا كمان على إننا نفضل مؤمنين بالحاجة اللي بنتمناها حتى وليه لسه ما جات. في انتظار بيكون جميل جدا لما تكون عارف إنه في حاجة حلوة جاية، وكل يوم يعني بيميز بيتميز لما أنت تتقرب للحاجة دي أكتر وأكتر. لكن في انتظار تاني ما عندك فيه أي ضمانات، لا عارف الحاجة دي حتحصل ولا ما حتحصل، ولا عارف حتنتظر لحد متين. بنستنى مثلا ممكن رسالة، بنستنى مكالمة، بنستنى لقاء، بنستنى فرصة، بنستنى إجابة، بنستنى زول يرجع، أو حلم يتحقق، أو باب نفتكر إنه يتأخر شديد في الانفتاح. والغريب إنه الانتظار ما بياخد مننا الزمن وبس، أحيانا أعزائي المستمعين بياخد مننا جزء من تفكيرنا، من تركيزنا، ومن حتى راحتنا. نصحى ونقول يمكن الليلة، وكمان نقول لا يمكن كمان يحصل بكرة، وبين يمكن ويمكن ويمكن بتمر الأيام والشهور ونحن واقفين في نفس النقطة، متعلقين بحاجة ما عندنا عليها سيطرة. لكن يمكن السؤال الحقيقي ما يكون متين الحاجة اللي بنستناها دي يا ربي تحصل. يمكن السؤال عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع يكون أنا هعمل شنو في الفترة اللي بنتظر فيها دي، لأنه الحياة ما مفروض تقيف عشان حاجة نحن مستنينا. ويمكن جدا تكون الحاجة المننتظرة لسه ما وصلت، لكن في حاجات تانية جميلة بتحصل يعني حوالينا وإحنا مشغولين يعني بنعد الأيام دي. يمكن الانتظار يعني في نفسه يكون جزء من الحكاية، جزء بيعلمنا إنه ما كل تأخير معناه رفض، وما كل باب اتقفل معناه دي النهاية، وما كل حاجة اتأخرت معناها إنها ما مكتوبة لي أو إنها يعني ما حقتي أنا. أحياناً أعزائي المستمعين بنكتشف بعد ما نصل للحاجة دي إنه أجمل شيء حصل لنا ما كان الوصول نفسه، لكن كان الإنسان يعني البقينا هو نحن مستنينه. ممكن بعد يعني أنا قدرت أتعلم الصبر، قدرت أتعلم دروس كثيرة وأنا مستني الحاجة دي. عشان كده انتظار الزول لرزقه، انتظاره لتحقيق أحلامه، انتظاره للفرج القريب، انتظاره إنه تنتهي مشاكله، انتظاره إنه تحصل معاه معجزة في حاجة معينة، كل ده إحساس بنستنى فيه بإحساس مختلف تماما عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع. ويمكن كلنا كده بنمر في بحالة بتاعت انتظارات ممكن تكون مختلفة. عشان كده أنا عايزة أسألك سؤال قبل ما أطلع الفاصل، شنو أنت مستني ومنتظر شنو بلهفة وشوق؟ هل انتظارك طال؟ وريني حالتك كيف وإنت منتظر الحاجة دي تحصل. مستني منك تكتب لي وتراسلني، وكمان تشاركني اختبارك على رقم الواتساب 0535 79 76 55 35 9. وحنتظر يعني مشاركاتكم بكل شوق، ونشوف منو كانت انتظاراته كانت فيها يعني اتوفق في انه فعلا يحصل على الحاجة اللي هو مستنيها، وشنو نحن كسودانيين بصفة عامة مستنين وعايشين الانتظار ده خاصة في الفترة دي. اكتب لي وراسلني عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وانا مستنية كمان مشاركاتكم. وفي اللحظة دي تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام، شكرا للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة دي وعلى الكلمات الرائعة والإحساس الجميل اللي انت نقلته لنا. خليتنا نقول يا رب يا إله الريت، زي ما عملت الكثير في حياتنا كمل نعمتك يعني فينا وفي كل القيود، وكمان يعني قوي قلوبنا ويعني ريحها من التعب فيها، وخلي رجائنا دائما يكون فيك. كلمات فعلا بتلمس القلب وبتذكرنا انه مهما كانت القيود والتعب والظروف، ربنا قادر يفتح الابواب المقفوله دي ويبدل الحزن لفرح ويحول الخوف لامان والضيق لكمان فرج. اذا مستمعينا، ربنا يبارك فعلا كل المرنمين اللي دائما يعني بتحفونا بكلمات جميله من خلال يعني اختباراتهم اللي هم يعني فعلا بيلمسوا فيها يد ربنا. اذا مستمعينا، نرجع لموضوع حلقتنا الليله ونحن بنتكلم عن الانتظار. عايزين كمان نشوف الانتظار كحالة، هل له أنواع كثيرة؟ ممكن أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الانتظار فعلا له أنواع. في انتظار إيجابي وفي انتظار سلبي. الانتظار الإيجابي هو إنك يعني تستنى الحاجة دي وإنت عندك أمل وثقة إنه ممكن يحصل الحاجة دي، وفي نفس الوقت بتعمل يعني اللي بتقدر عليه، ما بتكون قاعد مكتف إيدينك، لكن أكيد بيكون في حركة. مثلا زي زول بيستنى نتيجة بتاعت امتحان، لكن أثناء الانتظار ده بيخطط للمرحلة القادمة بدل ما يفضل يفكر في النتيجة طول الوقت. وعندنا مثال هسع زي طلابنا اللي امتحنوا الشهادة السودانية، هم فعلا عملوا عليهم وكانوا مستنين النتيجة، وفي ناس كانوا أثناء الانتظار ده بيخططوا يعني إنه لو نجح وجاب نسبة كده هو بفضل ياتو كلية إنه هو يعني يدخلها أو يقراها، فبتلقاه دائما بيعمل سيرش على الكليات وعلى يعني حتى المصاريف بتاعت الدراسة هي ممكن تكون كيف، أو المكان اللي هو حاب يدرس فيه. ودي أنا بس يعني بفتكره إنه ده نوع من الانتظار الإيجابي اللي بيخلي لك دائما انت مستني لكن في حركه في الحته دي. الانتظار بيخلي الزول فعلا يخطط للمرحله الجايه بدل ما يفكر في النتيجه طول الوقت، يعني يمكن ارسب يمكن انجح والكلام بالشكل ده. المشكله فيه انه ممكن يتحول يعني الامل الى تعلق شديد يعني بالنتيجه، يا ربي أتمنى إنه النتيجة تكون كده، فبيكون الزول ما قادر إنه يستمتع بالحاضر اللي هو عايشه، بالعكس بيتخطى ده وبيعيش المستقبل المجهول، يعني بس مستني النتيجة تكون زي ما يعني هو بيفكر فيها. وهنا برضو خلونا نتكلم عن الانتظار السلبي. الانتظار السلبي إنه الزول بينتظر لكن من غير ما يعمل أي حاجة. هناك قلنا الإيجابي الزول بيعمل أو بيخطط، لكن هنا لا عنده خطة ولا عنده شيء، حتى لو كان يعني هو ممكن قادر يأثر في النتيجة اللي ممكن تكون جاية شنو. مثلا خلونا نشوف مثال ليه ده، إنه زول يعني داير وظيفة، ممكن يرسل طلب أو يرسل السي في بتاعه وبيستنى الأسابيع والرد، يعني مستنيه بدون ما انه هو يفتش على فرصه ثانيه، بس انه هو مستني يعني معتمد على الوظيفه دي ورسل السي في بتاعه واوراقه وشنو، بس مستني القبول يعني وخلاص كتف يدينه وقعد ومستني 100% انه الحاجه دي حتكون حقته. لكن الانتظار هنا ممكن يكون يعني مريح في وقت، لكن ممكن الراحه دي تكون مؤقته، لانه يعني بيخلي الزول ما ياخد قرارات وما يتحرك أي حركة تانية، بيخليه يعني يولد جواه شعور بالعجز إنه ما قادر يتحرك. أحياناً نحن بنحتاج إننا ننتظر أكثر، لكن بنحتاج كمان إننا نتحرك أكثر. وفي كمان الانتظار اللي بيكون بقلق، وده من أصعب أنواع الانتظار، لأنه المشكلة ما في مرور الوقت اللي بيعدي، وإنما في الأفكار اللي ممكن تحصل جوانا أثناء ما نحن منتظرين وأثناء ما الوقت بيعدي وبيمر بينا. زي ما قلنا انتظار نتيجة بتاعت مثلا تحليل أو مستنين زول بنحبه جاي من حتة طوال، نحن عقولنا بيقدر بيبدأ يفتش في يعني الاحتمالات. لو ما حصلت الحاجة دي، لو الزول أنا مستنيه ودماجة حيحصل شنو؟ فدايما ده الانتظار بيكون قلق وبيكون وراءه أسئلة كثيرة، وهنا الانتظار نفسه بيكون مصدر للمعاناة.
يعني ما بخليك مرتاح، قلقان، دايما في حالة بتاعت قلق، لأنه الأسئلة اللي بتدور في راسك لو ما حصل ده ولو الزول ده ما جاء ممكن حيحصل شنو. خلونا مع بعض مستمعينا، وانتوا بتشاركوا معانا كمان باقي الأنواع بتاعت الانتظار، وأنا مستنية كتاباتكم وتفاعلكم معاي في الأثناء دي. تعالوا كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خلوكم معاي ومستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معاي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكرا يا عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة دي. ليك كل المجد يا صعنة يا غالي الهيبة والجلال لك أنت يا عالي. إذا مستمعينا رجعنا من أول وجديد وكنا بنتكلم عن الانتظار وشفنا أنواع الانتظار، الانتظار السلبي والإيجابي والانتظار اللي بيكون بيقلق كمان، وبرضو في واحدة من أنواع الانتظار دي الانتظار بصبر، يعني يزال الصبور ذاك اللي بيقدر يستنى ويستنى، لكن الصبر ما بيعني إنه الزول ما بيكون قلقان أو بتضايق أو يعني ما حاسب إنه الوقت مشى، بالعكس ممكن يكون متضايق جدا لكن ما بيسمح للاستعجال إنه يتحكم في تصرفاته. زي مثلا زول بيتعلم له مهارة جديدة وعارف إنه عشان ما يوصل لمستوى معين بيحتاج لزمن شهور يمكن كمان سنة، فبتلقاه صبور إنه يتعلم وإنه يكون بتقن المهنة أو المهارة اللي هو عايز يتعلمها دي. ليه؟ ممكن لأنه عايز طبعا ينجح ولأنه عارف إنه الطريق ده هو اللي حيقود للنجاح، وهو أكيد بكل أريحية وبكل صبر حيكون مستمر بإنه يعمل الحاجة دي. الصبر ما غياب الرغبة، ولكن بس هو إنه كيف يعني تتحمل المسافة أو الزمن اللي ممكن تقضيه عشان ما توصل للنتيجة المرجوة. كمان الانتظار القسري، وهو الانتظار اللي بيخلينا إننا ما بنملك التحكم في نفسنا تقريبا. زي مثلا بننتهي يعني بننتظر انه تنتهي اجراءات رسميه معينه او انتظار زول في موقف وما عارف كيف مثلا يستنى، الظروف الخارجيه يعني طالعه يعني خارجه من ارادته هو. النوع ده بيكون صعب جدا جدا لانه الانسان بطبيعته بيحب الاحساس بالسيطره، لكن لما هو ما يقدر يسيطر على الحاجه دي بيشعر بالعجز وفي نفس الوقت بيشعر بالغضب، وده بيخلي الحاجات مثلا تحصل أسرع، يعني بدل ما تستنى الحاجة تجيك أنت من استعجالك وتسرعك أنت اللي بتمشي عليها، وبعد كده النتيجة ممكن تكون ما زي ما أنت مستنيها. عشان كده أعزائي المستمعين خلونا فعلا نكون عندنا صبر ونكون عندنا استعداد لأن إحنا نكون فعلا بنتعامل مع الحاجات اللي إحنا مستنينها هذه بكل مرونة وصبر. مستعدين تعملوا الحاجة دي كده قولوا لي منو فيكم يعني كان عنده شيء معين مستني وما قدر يستناها، هو المشى عليها واستعجل لحد ما النتيجة يعني بوظت كانت يعني فشل، بوظت الحاجة أساسا بدل ما تكون كانت نتيجتها جميلة بقت نتيجتها أسوأ مما كنت بتتوقع. شاركني تجربتك وعايزين كلنا كده نسمع مع بعض ونستفيد من الأحداث اللي بتحصل لنا والنتائج المرات اللي قاعد تكون صعبة، عشان ممكن واحد بيسمعك يتعلم من الحاجة دي ويكون له درس كمان في حياته. عشان كده كده تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة دي. عايز أكون معاك أجمل وعيش أجمل سنين من عمري أكيد يا يسوع وياك. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نرجع لموضوعنا، بما أنه إحنا شارفنا على الخواتيم، لكن عايز أخذكم في قصة في الكتاب المقدس من أجمل قصص الانتظار. إبراهيم من أجمل نماذج الانتظار في الكتاب المقدس، لأنه ما كان انتظار بسيط، كان انتظار فيه وعد. انتظار إبراهيم لما الوعد اتأخر، إبراهيم تعالوا نشوف إن إبراهيم اتلقى وعد أساسا من الله إنه يكون له نسل، وإنه من خلال النسل ده حيتبارك أمم كثيرة. مكتوب فاجعلك أمة عظيمة وأباركك وعظم اسمك وتكون بركة، وده بنلقاه في تكوين، في سفر التكوين. لكن المشكلة إن الوعد ده كان أكبر من الظروف اللي كانت يعني بشوفها إبراهيم من حوله. إبراهيم وسارة كانوا بدون ولد، والزمن كان بيمشي، وهنا بدأ الانتظار الحقيقي. إبراهيم كان عنده وعد، لكن ما كان عنده دليل قوي على إنه يعني أو على إنه دي نقطة مهمة جدا حتكون في حياته. الانتظار هنا بيكون صعب لما ربنا يقول لك أنا هعمل، لكن ما يقول لك 200. وده اللي شافه إبراهيم في حياته. إبراهيم كان عنده كلمة من الله، لكن ما كان عنده جدول يعني زمني معين إنه حيتم في الوقت الفلاني. وده بيخلينا نسأل، هل أنا حقدر أتمسك بوعد الله لما الواقع قدامي بيقول العكس؟ الانتظار أعزائي المستمعين يعني هو اختبار إيمان، وده بنلقاه في رسالة بولس الرسول إلى روميا، بيقول وهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. وبنشوف بقدر شنو هنا الكلام ده عميق، على خلاف الرجاء آمن على الرجاء، يعني الظروف الظاهرة ما كانت يعني بتدي سبب طبيعي كافي للأمل، لكن إبراهيم كان متمسك بوعد ربنا، وده يعني معناه إنه إبراهيم ما ضعف وما يتردد. الكتاب نفسه بيوثق لحظات حاولت فيها سارة يعني إنها تلقى حل بطريقتها هي، زي مثلا قصة هاجر وولدها إسماعيل. يعني الإيمان ما معناه عزيزي المستمع إنك ما تمر بلحظات ضعف، لكن الانتظار يعني خلى سارة تتعلم إنه الوعد ده حيتحقق، لكن ما بالاستعجال. ودي من أهم الدروس في قصة أبونا إبراهيم، لما الإنسان ينتظر فترة طويلة ممكن يقول خليني أساعد ربنا. ودي حاجة نحن ما يعني مستعجلين وما يعني المفروض أن احنا نقولها، خلي ربنا يعمل في الوقت المناسب هو بيسرع به. عشان كده أعزائي المستمعين ممكن الانتظار تكون حاجة صعبة جدا جدا في حياتنا، وإحنا كبشر مرات ما بنتعلم ولا بنتعود نفسنا على إننا ننتظر انتظار إيجابي وكمان بصبر وبإيمان زي ما عمل أبونا إبراهيم. مرات إحنا بنعمل زي ما عملت سارة، استعجلت وعايزة تقدم المساعدة، يعني نحن يا رب موجودين، أنت نسيتنا ولا شنو؟ فأكيد الانتظار بإيمان عزيزي المستمع بتكون النتائج فيه نتائج حقيقية ونتائج جميلة جدا جدا. أريد في الأمسية دي عزائنا المستمعين نكون تعلمنا درس حقيقي عن الانتظار، وكمان ما ننسى نكون منتظرين يعني بكل إيمان إنه بلدنا الغالية السودان ترجع يوم من الأيام أحسن وأجمل مما كانت. فقط خلونا نكون مستمرين في أدعيتنا وصلواتنا من أجل السودان، ولحد ما نتلاقى أعزائي المستمعين في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ساعة سمر، بقول لكم تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم. ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
5: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبأ، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ترتفي الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر، لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاس الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معاينا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض اللي ممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعين راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية إذا حصلت لنا، بسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة فاتة أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. ودي أهم النصائح للسيدات الحوامل، أنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي، تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأن الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة راس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض المرات زي الاكتئاب، بسبب كمان الأرق وصعوبة في النوم، بسبب اضطراب في دقات القلب، بسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد، هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا، أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين B12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين C بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخد مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، معرفة أهداف الله. الحلقة دي قيمة ومهمة جدا لك.

حبونا بالتنسيت مرحبا بكم ربي اجلنا قدرت جل حبنا وسيدياي وميرحاي وجيمياي روح قدو سبينا لكم سل ايتام وكم سل حام كام كم سل هما للعم بد بدو وصل مثل جاي سي ودينا برهات حبينا امرات حبينا كتاب حبينا وسيدياي روح قدس جبنا اجلنا لسدينا وسنيت وكيت للافرقنا كم سل هما تانيب لنا قلب للهيبنا والدمير لوداقنا وبلد ميرنا للأن بنا وكيدو المدد ميرنا لكم العق بنا وادا وروح قدوس إجل جمينا وكم سلهما إجل الأن بنا وما رحيد جلها بنا وسديد جلها بنا وتعليم جلها بنا وادا جلنا كم سلهما إجلنا للشفاع جلنا اللي وديو وتو عبس يدياي كم تو إجلنا عمر بنا كيسو المسيح إجل لمؤمنين لنا وبلغ يسو وقبيلة اللو كم أيتامي حد يوم سيدياي وميرحاي وجيمياي حبيو الجيمياي اللي أسك سنيت لمرحوم ومنكيت للعطل والطوم وبقى بيا سنيت وبقى بيا خيركم لتمرحلة والديوم ومنقى بيا كيكم لعلى وطل والديوم وكل سنيت جليدة وسديت للهيبوم وإلهام للهيبوم كم سلهوما إقل دعاهم وقل صلاتهم شفاعت لودي وكل سديت وكل سنيت دي بلا مرحوم كنتو قلنا آمر بنا روح قدوس عباي سديت للحيب واللي بقدام لتمتم وعقلهم وما رحيت عباي للحيب وقلنا تعلم وإلهام قلنا ركب وقلنا نفهم وسنيت وكيت قلنا آمر إلهام وفهم كم سلهما قومات ونصيحات للحيب وقل سنيت نيدي للألهمنا وكيت قلي نيدي كيت للأبينا وقلا كم نأبيا كم ودينا كبرح قدوس لتملا اكيد ديبا سعادة يركب وفرحة يركب اكيد من الرئيم وفتل لتملا وسنيت لفتي وديبا راحت وطمأنينة وفرحة لركب ومن اكيد لرئيم وسنيت للحزة ومن اكيد للعلاوط وديبا سنيت متعت وراحت وفرحة لركب كوب كل لبو فتل الحزة وكل لبو سنيت نايب عدام للحزة كم سلهما بلسانو سنيت لبلس وقل بعدام سنيت للحزة ومن أكوي ووداي أكوي وفرحة بكيت منكم ريم نامر كرب روح قدوس قل هدول اللي هيبالنا سيدي عين عينا وقيم عين عينا وقلنا قل خلاص قلنا ركب وقلنا تنجي ودحن قلنا ركب كل سديت للهيبالنا وكل سند لقبقنا وتسندنا ونيس حينا وجميعنا كمتو إذن أمر بنا ومن كل قبص ومن كل أكيد كم سلهما رسالة سنيت للهيبنا ومن كل أكيد جنيرين وقبيكيت وكويا منا لا تلوطنا وبسنيت لملأنا وفت سنيت وراقب سنيت للهيبنا وكل أكيد راقبة قليت هلقنا ديبا وقلة أبيناتا كره قدس بلت ملا وفتنا ربي بلت ملا أكيد لأبيا ومتعتي ركبت وفرحتي ركبت واسكا ما يلتقيلل سك سنيتو للتقيلل كل مرحلة لقلنا بصح يقول روح قدوس قلق ايرنا يقول نسمح قلو وقلنا اجيز قلو واجبنا كربي ارادة لحبينا لفاتح قلية مسلو الدرر البلان ولا الابيني يجبرو كربي ارادة حبينا قلنا فتايو وبقى بيق النيجيس او قلنا بيو وبقى بيناق النيجيس ودي بدن قوبة لي نفعنا دي بقى نتكره ودي بعذاب ودي بشقاوة قلنا تكري كربي يجبرك الأورو إرادة تبيق الآدمي كم مرادو قل ليده كقبي ربق الحري أو لقبي بعدت قبي الشيطان وقبي كيت قل الحري كقبي ربق الحري وجبنا

حبوا لما تنسيتنا مرحبا بكم حياتنا كلها دي برب لا تنكبر قلتك بقى وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلم ما حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل أمو ديو ديبو قلو قلنا راقب وردنا يقل نحزي وتوفي ديو لا خلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقول قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبان كربلا لا خلقي كمان الرم كمان قبي وبرادة تيجيس كمان قبي قبي عبادات قيد هليك بهلتو لكن بفت ديهوت مرة حكا من قبي وحياتك كل أقل سلم كاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بدايل أكيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبنا وهتو قلنا حياتنا وقلنا من برونا ستات لبو ولهدف لقل خلقين رداه صبت قبا يقولوا قلنا أردي قلنا حزي واجبنا كل نودي كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربما الحزي ورب مردي ورب مفتي إن بيلكو قل السلبي كربي لا خلقيكا ولا شقيكا من العلق سبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا للحيبنا ومن فرسني ملعنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقل تفدب ومنو قلنا حزي وديبو قلنا تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل بنا ديبو قلنا تنكب واجبنا كعلاقتنا ود قدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم لخلقا وكلو ديبو حنتيهو لودا وقلو الأخضعيو هتو سنتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوات كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل ليقيسو وقل قل الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلسي بأكانا وهتم قلو قل لخضعو أنبياء بزحام للأكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل قل حبلو وقلوا قدام قل حزروا وكمسلهم هما نصيحات قل هبل ما زو الدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس لسبب لا يسوع المسيح كما زا وربي آدم كميلك فيو دي بزنب دولوات كا وستة قل لا دحنو دواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لما زا وبقل بشرو وبقى بي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياء كمازو وهتوم رمز لقبو وإقل لما تسي لما تحناي علاقتنا قدام مسر ربك البلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجل نايوم والأكل نايوم قل شعب إسرائيل اللي قواوت تتفنى توقات لما زو أنبياء إلا علاقة لما مسر ربك تقبل وود آدمي على غطم سر رب قلت سنين وقدام ترب قلت توبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قلت ركب للحزو أنبياته ومدحناي شيطان وموت لك قلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا ود قدام مسر رب قلت سنين كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدعبيت مسر قلت هلقلو وحياة قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحياة أمان للركبات ربي آدم قلت فنتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تردت مسلم قلت لقلوتو للحزي كل علاقة الله قلي تفسد وقلال اللي فسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزه وعودت للحزق الآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت تنبر ومود آدمي مسلق اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن ليوت نايو قل لنبرتو للحزه ومن نقل لتفنتي الحزه وقل لعبدو وقل لأرديوت للحزه قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت أن يتقبي ديما قل لنبر ومسلق اللنبرتو للحزه ورب برحمته ود قدام دول غلط و
ودو لزن يلكفو قبي ودي إقل دحن وقل نياتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سربي قلت سني ومسلوك اللمبر قل ديما وعلى حياة الحكار دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية ولا ريام لمسر ربي لنبر قل ديما كقبي ربلك بلقيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي العلوت وربي العقدب دي بسات للتكرر اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلوك التلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قلت بقلبو دي بأبدية مسرب قلنا نبرتو ممنو قلنا تفنتيتو ودي بحلا قلنا تكريتو متنعمت قلنا نبرتو ندبينا نفسنا قلنا نسأل وجبنا كعلاقتنا مسرب دو السنة حياتنا هنا معنا طوط أمطم وهدف ركب.

حبونا متنسياتنا مرحبا بكم يوم دي برد ربي جنت حاجيتو رد ربي اند امبل مبهلتو ودا قدام ربي اقل ارديو وقلو اقل افريح وفتنايو اقل لمبر وتل الحزي اقلو حريانو اقل حريتو لخلقايو كربا ادم اند مني دي بصورتنا ايو منايو وقلو اقل ارد وقلو اقل عبادتو لخلقايو الحياة لنا هنا كلها معنا قلت تركب وطمطم قلت تركب ربي قلنا ردبنا كبري تلد حياة معنا تلبا وهدفنا حياتنا يوروت آدمي وناي كلنا ربي قلنا ردب حلتو كرب أدينا من قبي الحياة لنا هنا بقبعد جيس هلت بحلتو ربي أدينا من قبي منا قبي لرعتعت على وقتنا بحلت كل وقت نفسنا قلنا نسأل بنا التأم وديه كله ربنا أرده لينا مي فعلنا كربي أرضي أنا من قبي قلنا عقبل وقلنا قلنا أرضي وقلنا تأرضي قني دبنا وحدفنا حياتنا كنا قلق بابو كربي كل سنيتنا وكيتنا للأمر قلنا أرضي أنا من قبي لحياة لنا هنا من قبايا على وقت بهلتو كتا قبايا قلنا بلاسا وكل وقت رد ربي يقلنا فقد بنا كديب كتاب قدوس ربي كمت قدام ردي لترئي النتيبة نبي نوح اتوقت لقدام كلهم وتوم للحزو وتوم لفتو لود العلو اترب للأفتة ورب للرد ود على كأقلو حريو ومن عائلة لنايو نسلق لقدام وزريتنا يا آدمي وزريتنا يا آدم من عائلة تقلق بق قرر كم سلهوما ربي تقدام لوقت لينا بالعلو قد بدي بوم وصالحي راكبات مقبوم أمبر أورا نحوهتو إفت ربي وبرادة رب لقيس العلاتو كمن زريتنا يو زرينا قدام أمزع وكلهم اللوم ربي اللي أردو لي علو ربي إقل أنتهم النوم قرره وربي دمر يوم أسكى نبات ولا حيوان ومدر كلها بتراك أبدا ومن حيوانات من تبعته أنس دنسا ومسلو مثل عائلته تسفينة اللي تلو ودايا سفينة ندق اللي بليك لنا تقيا تسفينة إلا الأتو عائلته ولا حيوانات رب الأمس أيوم ورب من فتيه قلو ورد يتديبو لباب سفينة ابنوس دب أيو كم سلهما لحيوانات كلهم نوس أمس أيوم ككل الدنيا قلي تبدي اللي ناس رب الأرد ورب لفتي وبقى بيو لقيس لعلا ابقى بيو الدنيا دحنت وأنا وإنت وكل الدنيا يوم وكل آدمي من اللي زر إلنا يوم لما تقاتو كد حنو نجات قلنا ركب وسلام قلنا ركب ابرد ربي اقلنا مبر وحريانو قلنا حري وتل الحزية قلنا اقلنا يدي ومنابلتنا امبريهو امبلا قبيو امبلا رداهو حتى طمطمكم عربا اقلنا عامر واجبنا كل انوديو ربي قلنا اردي هتو سنيتو للحر قلنا كبحريانو دول انجيس التقبيل عطعتها لينا نأمر من نحريانا على وطن من قبي انبده لينا وسقبي بدا انجيس هلينا بهلتو كبحريانو قلني جيس ولهتل فتيا قلنا هتلا سنيتا اند آمرنا ابقنا تمرح وحنا لم فتيا وحنا لم حزيا اتي حزايا من قبي اقلنا ما سنيت كميكو اقلنا آمر بنا ولا تمسال النامة سنيق نفسنا لمسلنا كل وقت دي بدنقوبة سني قبي حق ربي لدت ويفتيو كربلا فتيا كلا سنيتا وربي كيد يفتي انبال سنيت كربلا خلقينا سنيتنا وكيتنا للأمر ابا قبيو اقل نيجيس ورداهو قل نحزي وحدفنا حيوتنا تقل لك بق ويجب كلامنا برتنا حبر وطمطم ومعنا تقل تركب ابقى بينا ربي وحريانا ربي اقل نيجيس بنا كل هدفنا آدمي ناي مخلوق أرضيوت ناي ربيهو لخالقو وبقى بيو جيسات قلق باقو يجب من ألقى بيلا على وطن من قبي لما سلو كلو حست وسرابتو وبداتو كقلبا مثلا نقليني جيس وبقى بينا ليت أقليني جيس وبحريانا حريانا يا خالقينا إقن حري وجبتنا كبحريانا قسنا من قبي لما منابرتنا هنا معنات وطمطم ركب إيقبت من قبي
اتبادات نقيس له لنا عمرنا كل معرف سنق نراجع وجبنا مي وده ليكو للودية ميتة ربي تأرد دم يتأرد كرب من تأرد يقلي يقيس ديبا رب من يتأرد دقل عقبل منا وقل على وط منا وقبي رباس كقلي يقيس كقل نوح ربي سفينة بنا بيلي وطوقت لي لا كان لتل على ديبا بحري على الديبا والأدام تسفينة دبنا دول أنبتا لسحقوا التالو تلم دلهم هلو التوم على وط بحري على وسفينة ودع له كل سفينة إلا مقلي دياتو ديب سحراء قلت يجي السفينة سفينة ديب ما يتولد جيس ديب بحر وتدي مدر بحر له أبو سفينة ودع له لكن يترب طايعة إقل ربي إقل مي اللي مدر له اللي يقود يبو سحراته كفو سفينة ودي بيلا لكن الأدام كلهم لسحقوت تعلو كغابي ربي بدور انجيس أدام قل لسحقوتنا قدرو وقل أقبابونا قدرو وقل أدقلونا قدرو لكن ببقى أدام لبلون دي نتحسر كل بالنا وعقلنا مسر ربي قل نيدي وأدام لبلون دي بقل نتحسر وكل وقت أدام بزحام لأدام لودي قل يدو والأدام لفتية كربي لفتية منا عند على وطول أدام لفتية ودو كرب لفتية أدام لفتية والإباية قل نيدي يا بنا كرب لتألد دي أدام لقبابا نتيبة ولأدقال لنتيبة قل نيدي واجبنا كبا أدام لبلو وبزحام لبولو وكل أدام كنا ودي وكل أدام اللي ودي هلن ننبل أدام لو ودي أبن دين الحسر رب لردية إجني دبنا كبزحام أدام لسنيتي فتوى كحنا بقى بيوم قلن يجيس على ابنا وبوم قلن نتحسر على ابنا وقلن نرحوم على ابنا وقلن نتحاق قوم على ابنا رب قل أدام نتحاق قيل حزيننا ردنا أيو قلن نحزي وإرادتنا أيو وبإرادتنا أيو قلن يجيس ورب للحزية قلنا إجني يدبنا وربي دولنا أفرح وقلدون أردي حنا فرحة نركب وسعادة نركب وسلامنا يلب وانا عقل نركب كأدام بعملون دا يقبي لصلح الركب وتبرر الركب هتو بإيمانتو كإيمان بحالات ما بحالاتو اتربي تقاطنا كل جنكري وتلحزي جنة جنية دي ورداهو جن حزب كل ابنا ورب لفتي وصاينا ايو اقل الحفز وقل طيع ومنا يلا على وض وبوصاياه دول انجيس رب ردد ابنا ورب حق ورده قلنا فرحة وسعادة نركب وتبعد قلنا تحسر على ابنا كما الرب والعل اوروتي هلا لنحزيو قلنا ارديو وهتو لخالقان لنعنا ومن العل كله قبا هتو حق ورده قلنا لبعد كله معنى طلبه وردو الإبه قلنا تقصصوا بالابنا اللي بهالات قدامين أردوي نفتن دي قبي رب اللي يفتيها قلني دي ألبنا وصديتنا يا قدام و وما عملتهم ما عمل السنة رب ردب كلا ما قلني دي أبنا كل الرب اللي أرد دي قلني دي أبنا كم سلوما رب قلنا حمد دبنا كله لهم وديو ونوحق ومنا ترق نجا وربنا جيو ومثل عائلته ولا حيوانات المثل علو هترب رب عبده وقل كرامات حارادة وكان كرامات وجع مقلبنا ودي بادل الوقت لده اللي نديبو قدام كرامات قل حردي لا تحزيو سبت يسوع المسيح دموك لقالبو زنوبنا قدام كل دي بسليب ندرفع سبت موتا ازحقوه كرامات قل تحرد قلبو فزالة قبقى قل كل ود قدام يسوع المسيح دو سبت اللي ازي كرامات كل سنة وكل عمل تحرد ألبو يقول كل آدمي يقول لنقف دم لك عاتو ورب دون أفرح وقل دون أرده قلوبنا فرح تتملأ ألبابنا فرح تتملأ وكل آدمي رب الله أرده سعادتنا يلبك مركب وطمانينتك مركب وقصانتك مركب نأمر كد حتى من نقبو يا عبادة برب الله خلقيو قلنا تمتع وقلنا فرح بنا ربي يبجل لنا لخلقيو بزح الذي بالدنيا وبقى نفرح ويجبنا ورب لفتو وقل ردو اتقدميه فرحو وربي قدراتنا كلها يتلها بيناتا دون نتنفع با اقردنا ايو فرح ورده كرب للحزيق الود آدمي فرو وبزحو ومدر ملقوت لبيليو
وكل حيوان ونبات قلكم طيع وحنديكم قبيب إليه كله هياب عبي رب لها بيوت وقلود عدام أبو قلنا فرح وقلنا ردبنا لو قلت لي رب ردتنا وشاكرين قلنا قبا وقرب قلنا حمد وجبنا كم ردانا وارضيوت رب منا حتى شكرنا يو وحمدوتو كم سلهما في التبا قل عدام دول مفتة وحيد دول مفتة رب رده وتكل لما العون ستيو قلنا حمدو

وات مقبا قدام قنشكرو وكل آدمي بشكرو قنذكر مال حزينا عبادة بهلت صلاة ليدا والدعاء وصيام وهي بصدقات نيتقبي أرضيوت نايو وكل الموديو إرادتنا يحزيت بهلتو كربي كل تفاصيلنا حياتنا قل راقب الحزي وكل الموديو قل آمر الحزي كدي كل الموديو دي بقلنا تنكب وقلنا أردي وقلنا أفتي واجبنا وكل مواهب لها بيناتا إقل عبادته وقرداه إقلنا سكره وقلنا شكيبنا وكل جوارحنا ما وكل إزنا وانتاتنا وكل قروبنا وعقلنا قردنا وقلنا شكيبنا وذكر رب الهبيكاتو لخلقيكا كم سلهوما لتنا فعب الهبيكا كله قلت حمد واجب رب الحزي قلنا علاقة مسلو قلتي هلا قلنا كم سلهوما علاقة مسل المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلت نايو دي بقنك بقى كم بنا ومؤمن لقى بقى كل ربي والدو ولدتكم سميو وتعائلت نايوكم الحزينا وحدة قلت هلا قلنا مسل المؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلو قلت فدب كم سلهوما علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام ترد فدابيت وعميق قد تقباتو للحزين وكل قدام لخلق ربي مسلو قل اتحدو وحدة قلت هلقلوم مثل احد وحد قل لفتو وحتى عائلة قل لقبو كدي يبدو نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلكتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وهتو دول نتفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادك كاليتكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرانا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية ندقب أنا ورق جسد قنقباء وحد قنرحم وحد قنفتيه كم سلهما علاقتنا أبو قنفدب واحد قنمكر واحد قنوسيه وواحد قنسديه أبات فنعات سديت كتحياتنا هنا علاقة فدابت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قلت هلقنا وهتر الحزي قلنا علاقة فدابت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقلنا خدموم وقلنا سديوم كم سلهما أبات فنعات سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا ربي إقن نقبات الحزي قلنا وميراثنا ربي إلا علاقة فدابت وكل ود قدام لهابا كقل آدمي لتفناتا هياب لهابيو وقلق العبد للحزيو ومن قبيو قل إريري من الحزيو كم سلهما علاقته ومؤمنين بعدهم فدابيت قد تقبا وسديت قل هب قل كلهم كم سل وحدة قد تلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قل نخدم واحد قل نوسي وورط من إنا دل غلط قل نصححو وقل نمكرو وقل نارتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي كذا من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب واجب

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-75-35-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. تعالوا نسمع القصة دي. القصة دي بتحكي عن شفاء امرأة، لكن كان الحاصل لها شنو؟ تعالوا نسمع ونفهم التفاصيل مع بعض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا دي بتتكلم عن الصبر، وتعال نعرف الكتاب المقدس يتكلم وقال لنا شنو عن الصبر.

السلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك. عايزين نسألك سؤال، تعبت وما قادر تصبر أكتر من كده وقلت لي نفسك أنا أصبر عشان شنو وحيوصلني صبري ده ليوين، وأصلا أنا أصبر ليه؟ لأنه الناس بدعين لصبري ده النزل عاجز وإنه صبري ده ما في فايدة منه، دي نظرتنا نحن للصبر. لكن لو عايزين نعرف الله قال شنو عن الصبر وهل الصبر فعلا هو قلة حيلة، عشان نحن نعرف الكلام ده تعالوا نشوف يعقوب الإصحاح الأول والآية 3 و4 بتتكلم لين عن إنه التجارب هي طريق الله عشان نتعلم الصبر، والصبر هو الاحتمال إنك أنت تتحمل التجربة اللي بتحصل لك. ليه نحن نخش في تجارب؟ ليه ربنا يخلينا نصبر وليه يطلب مننا نتحمل؟ لأنه الاحتمال والصبر عشان نحن نقدر نعمله لازم تكون عندنا صغة في الله، ومش كمان صغة في الله بس، صغة في المواعيد اللي بيقول لنا، لأنه في حاجات كتيرة ووعود كتيرة نص صبر سنين لحد ما تحققت. وحتى في مواجهة الشر مرات ربنا بيطلب مننا نصبر، والكلام ده بنلقاه في مزمور 37 والآية 7. بتقول شنو الآية؟ بتقول أصبر وما تغير من الزول اللي بينجح في طريقه ومن الراجل اللي بيجري المكايد. يعني الآية بتقول لنا ما تشوفوا نجاح الزول اللي بيعمل المكايد واللي بيعمل المشاكل. وكمان ربنا تكلم عن ناس كتار كانت عندهم رحلة مع الصبر. طبعا كلنا راسنا حيمشي لأبونا إبراهيم، وكيف إنه نهاية صبره إنه نال الموعد، والكلام ده بنلقاه في عبرانيين والإصحاح 15. دي بتشجعنا إنه نعرف إنه نحن مطلوب مننا الاحتمال، ده ببني عليه الثقة في الله، ببني على الإيمان بمواعيده. ربنا ادانا مثل عشان نحن نعرف ونتأكد إنه كلامه بتحقق في أبونا إبراهيم. وكمان عندنا يسوع، هما سنة في الصبر، والكلام ده بنلقاه في عبرانيين الإصحاح 12 والآية 2. عرفنا الصبر وعرفنا معناه وعرفنا أمثلة لناس. طيب أنا أقدر أتحمل الصبر ده كيف؟ أقدر أصل للمرحلة التخليني أصبر سنين وسنين وسنين لحد ما موعد ربنا ليتي. ربنا قال في طرق أعملوها زي روشتة كده دانا ليه عشان نحنا نقدر نتحمل الصبر ونتحمل التجربة اللي بتنقينا اللي بتخلينا نثق في الله. قال أول حاجة قدموا الشكر في كل تجربة أنتوا بتمروا بها، في كل موقف بتحمل وبيضغط علينا ومطلوب نحن نتحمله نقدم الشكر. لأنه نحن لما يجي موقف بضايقنا أول سؤال بيجي في بالنا ليه أنا حصل لي كده، ليه أنا أمر بالموقف ده. لكن كلمة الصبر بتعلمنا إنه نتقبل إرادة الله، نخضع لإرادة الله، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح الأول والآية 6. مرات كتير ربنا بدخلنا في مواقف صعبة عشان نشهد عنه، عشان نكون شهادة له. ومرات التجارب بتخلينا إنه شخصيتنا تكون نظيفة، نطلع الشوائب اللي بتكون دخلت جواها. التجربة صعبة لكن الصبر عنده فايدة. في حاجة تانية بتخلينا نتذكر وعود ربنا ونتذكر الوعد الوعد لينا، والكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 8 والآية 28. الآية دي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده. يعني كل حاجة بتحصل لك، كل تجربة بتحصل لك، كل حاجة انت حاسي انها محتاجة انك تصبر فيها، انت شايف السوء، انت شايف خسارة، انت شايف ظلم، انت شايفه ده قهر، انت شايفه انه هو المفروض ما يحصل لك. كل الحاجات دي لو انت حقيقي بتشكر ربنا وحقيقي سلمت عليه ربنا، ربنا قال لك انا عندي المقدرة ان انا كل اللي انت شايفه ده اقدر اطلع لك منه خير، اخلي الحاجات دي تتحرك وانتج لك منها خير. في نقطة تانية مع الصبر بتيجي مرات غصبا عننا، اللي نقطة التذمر، نقطة الشكوى. دي علاجة شنو؟ دي علاجة إننا نركز على وعود الله، نركز إنه وعد ربنا ده ما بتغير، إنه كلامه ما بتغير، إنه الوعد اللي بديك له
هو ده الحقيقة اللي قدامك. دورك أنت، دورك أنت عشان تصل للوعد ده، عشان تصل للنتيجة اللي وصلوا لها ناس ذكروا في الكتاب زي أبونا إبراهيم. نشوف أمثال 32 والآية 16 بتقول شنو. ربنا قال البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يعني شوف لما تمسك الآية دي كلمة كلمة هتلقى إنه دي إشادة من ربنا. ربنا بيشيد بيك، بيقول لك كويس، أداك مثل إنك قال لك لو كنت بطيء الغضب يعني صبرت، أحسن من الجبار، أحسن من محارب، أحسن من حاكم. إنك كونك تملك روحك ما تمشي وراء تصرفات نفسك، ما تنفعل، ما تقع في غلط اللسان اللي هو غلط اللسان اللي ممكن يدخلك في الشتايم، ممكن يدخلك في الإدانة، ما يخليك تقع في تملك روحك، ما يخليك تقع حتى في نظرة العين اللي غضبانة، ما يخلي كلامك يكون سيء لأنه الكلام بيطلع من جوا القلب، بيخليك إنك تملك روحك حتى بدنك، منك ما تتصرف جسمانيا تمد إيدك، ما تعمل حركة تستفز بها الزول اللي قدامك. عشان كده بيملك روحه ربنا أشاد بيه. ملكان الروح هنا ما بيجي في موقف سهل، أكيد أنت في اللحظة دي بتكون مخطوط في موقف لازم يكون عندك رد فعل. أنت كإنسان طبيعي، كإنسان من العالم، هيكون عندك رد فعل، لكن لأنه أنت عارف أنه كل الأشياء تعمل للخير، أنه كل حاجة بترجع لربنا، تقدر تملك روحك، تعرف معنى الصبر، تعرف معنى الاحتمال. لو الليل الإنسان جاء استفزاك بكلام ودانك بكلام وده أدى لأنه حقك يتشال منك ووقع عليك ظلم، وكان لازم يترد بيدك أو ترد بألفاظ سيئة. عشان كده ربنا قال ما تواجه الشر بالشر. ما حقنا، ما حق إنسان بيعرف ربنا، ما حق إنسان عنده علاقة مع الله، ما حق إنسان ربنا قال له أشكر في كل وقت، ما حق إنسان إنه بيعرف إنه إرادة ربنا لازم أنت تخضع عليها. مرات نحنا ما بنفهم التجربة اللي نحنا بنعدي فيها، بنتساءل ليه ما نحنا كويسين، لكن تاني بنرجع ونقول، بنرجع تاني ونقول الخضوع لإرادة ربنا، لأنه ربنا ما بيتفاجأ بالنحنا فيه، ما بيتفاجأ به. لكن مرات زي ما نحنا قلنا التجارب بتخلينا نتنقى، بتخلينا إنه نثق في الله، نثق إنه في الآخر نحنا منتصرين، نثق في الآخر إنه نحنا عندنا إشادة مع ربنا. طيب ربنا طلب مننا في كلوس الإصحاح 3 والآية من 12 ل 13 حاجة تانية. ربنا قال بما إنه أنتوا شعبي لازم تكونوا رحيمين، لازم تكونوا متواضعين، لازم يكون عندنا لطف وصبر مع بعض. نحن لما نتعلم إنه نصبر دي حاجة طلبها مننا ربنا. وفي نقطة أخيرة ربنا نبهنا ليها بنلقاها في غلاطية. ربنا قال لنا ما نتعب من عمل الخير، يعني ما تقول أنا بعمل الخير وبصبر ووينه أنا ما شايف أي نتيجة، أنا ما شايف الناس دي تغيرت، لكن نثق ونعرف إنه في الوقت المناسب اللي بيحدد ربنا نحن حنحصد المحصول الدائر لنا ربنا لو مشنو الدور بتاعنا، لو ما استسلمنا. ربنا قال لو ما استسلمتوا وقفتوا عمل الخير حتحصدوا المحصول بتاعكم في الوقت المناسب. عشان نحن تحصد محصولك انت محتاج صبر، محتاج انك تتحمل، محتاج انك تكون واعي، انك تعرف كيف تملك روحك، محتاج انك تكون بطيء في الغضب. عرفت انه كلامك في البداية كان غلط؟ عرفت إن أسئلتك في الأولى كانت غلط لما بتقول أنا أصبر ليه؟ وفايدة الصبر شنو؟ والناس بتغيمني بشنو؟ يقولوا علي قليل حيلة؟ يقولوا علي أنا ما قادر أحل مشكلتي؟ عرفت حلولك وعرفت حلول ربنا؟ الأحسن يعتى، أحسن وحدة يعتى إنك تتعمل وتكسب من وراها. ده سؤال لكل زول سمع الحلقة، لأنه كلنا بتمر علينا تجارب بتخلينا ننحي لازم نصبر. وفي الآخر أنا عايز أسألكم سؤال، رأيكم شنو في المواضيع اللي احنا بنقدمها في برنامج الحل في ايدك؟ رأيك شنو في الصبر؟ رأيك شنو في الظلم؟ مش حاجات كتيرة احنا تكلمنا عنها وتغيرنا وفهمناها صح، مش دي كلها بترجعنا لانه نعرف احنا نرجع لربنا، ونعرف انه نختاره الصديق الوفي، نعرف انه هو الكلام وما بيتغير، نعرف انه
الطرق بتاعته هي الطريقة السليمة، نعرف إنه نخضع له، نعرف إنه نثق في وعوده، نعرف إنه بيقومنا بيرشدنا، نعرف إنه بنبهنا لحاجات نحن ما كنا ماخدين بالنا منها، زي شغلنا، زي كلامنا، زي تصرفاتنا، من إنه نحن نملك روحنا كيف، من إنه نحن نعيش حياة سليمة كيف، من إنه نعيش حياة تملانا بالفرح كيف. فده كله بخلينا في الآخر نرجع ونقول شكرا لك يا رب، وما عندنا غير إنه نقول شكرا. لو في حاجة أكتر نحن بنقدر نعملها حنقولها، لكن ما أحلى السجود قدامك يا رب. يا رب، في كل فكرة بتجي في رأسنا، وفي كل كلمة نحن بنقولها، وفي كل خطوة نحن بنعملها، يا رب بنلقاك معانا، بنلقاك يا رب بتعدل طرقنا، بنلقاك يا رب بتستحملنا، بنلقاك يا رب بتستر غلطنا، بنلقاك يا رب بتكبرنا، بنلقاك يا رب بتحتوينا. يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك من جوا قلوبنا، لأنه كل كلمة نحن بنقولها يا رب وإنت تعالج لنا، بنحس إن إحنا حقيقي عرفناك أكتر، بنحس حقيقي إنه المحبة بيناتنا زادت. يا رب علمنا، علمنا يا رب، إحنا عقولنا ما نظيفة، قلوبنا عنيدة، مد إيدك يا رب، مد إيدك يا رب، ونقل قلوب، نقل عقول، أدينا البصيرة اللي إنت وعدتنا بيها، أدينا الحكمة، أدينا يا رب الاستنارة، خلينا يا رب نكون زي ما إنت عايزنا، خلينا نكون نفرح قلبك يا رب، خلينا نتملي بالحب أكتر وأكتر يا رب. أمسك في يدنا يا رب، لأنه نحن ضعفة، لأنه يا رب نحن ممكن الدنيا تأخذنا بعيد، لكن أنت لما تمسكنا يا رب نحن ما بنقدر ننسحب، لأنه إيدك ملانة حنية، لأنه إيدك ملانة حب، لأنه يا رب طريقك طريق السلام وطريق الأمان، لأنه يا رب طريق النجاح. بنشكرك يا رب على كل حاجة أنت بتدينا إليها يا رب، نقول لك شكرا من كل قلوبنا يا رب.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

أحبابكم مستمعين الأعزاء، مساء الخير أهلنا الطيبين، مساء المحبة والونسة والطمأنينة على كل المستمعين وين ما كنتوا، جوا السودان ولا برا السودان، مساء النيل، مساء ريحة التراب بعد المطر، مساء البلد اللي بنعشقها وبنحبها مهما بعدنا عنها أو بعدتنا الظروف والمسافات. مساء الخير لكل زول فاتح الراديو هالساعة وبيسمع صوتنا في الأمسية دي، ولكل أم قاعدة في بيتها، ولكل أبو مكافح عشان أهله، ولكل شاب وشابة شايلين أحلامهم في قلوبهم، ولكل جد وجدة، ولكل طفل سوداني لسه بيتعلم الحروف وبيحلم ببكرة إنه يكون أجمل. تحية كبيرة من القلب لكل أهلنا في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، وفي كردفان، وفي الشمالية، وفي نهر النيل، في الشرق، وكمان النيل الأزرق، وفي كل شبر من أرض سوداننا. سلام خاص لكل أهلنا البعيدين عن ديارهم، سلام للنازحين، وسلام كمان للاجئين، ولكل زول مشتاق لبيته وحلته وأهله وناسه. خلونا نقول في الأمسية دي: يا سوداننا الحبيب، يا بلدنا، يا بلد الطيبة والكرم، نسأل ربنا يحفظك ويحفظ أهلك، يكتب لك الأمن والسلام والاستقرار، ويجمع شمل الناس، ويرد الغايب لأهله، ويطمن القلوب، ويجبر كمان الخواطر، ويبدل الخوف أمان، والتعب براحة، والدمعة ببسمة. مساء الخير يا أهل السودان، يا ناس المحبة والجدعنة، يا الناس اللي بيشوفوا أو يعني بتقيف مع بعض في حتى وقت الشدة قبل الفرح. ربنا يجعل الأيام الجاية أحسن، ويفتح أبواب الخير، ويكتب لبلدنا السلام والعافية، ويخلي المحبة والرحمة هي الغالبة بين الناس. عشان كده في أمسيتنا الجميلة الطيبة دي حابة أرحب بكل زول فتح الراديو هسع ومستنينا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها 60 دقيقة في رحلة جميلة نستمع فيها للترانيم الروحية وكمان لموضوع يجمعنا في أمسية طيبة. إذن عزائنا إذا حابين تراسلونا وكمان تطلبوا أي ترنيمة في الأمسية دي عشان تسمعوها، راسلوني على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9، وأكيد حكون يعني مبسوطة ومستمتعة بكل المشاركات وكمان يعني الترانيم اللي انتو حابين تسمعوها. عشان كده بقول لكم تقبلوا في الأول تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وكمان بتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسا على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مجدد التحايا مرة ثانية بكم أعزائي المستمعين، وكمان بديكم دعوة خاصة بإننا نستمع لأولى باقة في الترانيم الروحية اللي اخترناها لكم في الأمسية دي، وأتمنى إنه فعلا نتفاعل ونرنم وندندن مع المرنمين ديل. وإذا حبيت إنك تسمع الترنيمة دي مرة ثانية إذا الليل ولا في أي يوم تاني، بس راسلني وأكتب لي، وأكيد أكيد بكل محبة هنعرض الترنيمة دي مع بعض. وكمان أي زول حب يعني يسمع موضوع معين في ساعة سمر كده برضو اكتب لي وقول لي، لأنه مقترحاتكم وكمان إضافاتكم جميلة جدا جدا وحتسعدني وحفرح بها. عشان كده أعزائنا المستمعين دعوة لكم نستمع لأولى ترانيمنا مع الفريق. ما حقول لكم يلا، أنا طبعا كل مرة بقول لكم اسم الترنيمة ومرات ما بقولها لكم عشان تقوموا تقولوا لي من هو كاتب الترنيمة وأي بيت من الأبيات المرنمة دي عجبتك أو فرقت معك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده نستمع ليها، وأثناء ما بتستمعوا ممكن تقولوا لي من هو المرنم وزي ما قلت لكم يعني العبارات أو الكلمات الجميلة اللي فرقت معك في الأمسية دي.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

أهلا بكل الأحباب وبكل الأصدقاء الناس اللي بتسمعنا في أمسيتنا الجميلة دي. بدايتنا كانت بترنيمة جميلة جدا مع فريق أبناء كوش، وعايزين نشوف إنه أحيانا يعني أجمل حاجة في حياتنا إنك تمشي في طريقك وقلبك مليان أمل، ما شايل هم ليه بكرة ولا منتظر يعني من زول حاجة، بس متوكل على ربنا وراضي بالنصيب وفرحان بالحاجات الصغيرة اللي بتدي للحياة طعم. عشان كده ربنا يديم علينا الأفراح ويملأ قلوب أهلنا يعني خاصة في السودان بالطمأنينة والسلام، ويعوض كل قلب تعب ويعني تعب ويفتح أبواب الفرح لكل زول مشتاق ليهم. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مرة تانية، ودي دعوة متجددة لكم عشان نستمع لترنيمتنا الثانية.

مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة تانية، وأكيد كانت ترنيمة جميلة ورائعة، استمتعت بها وأتمنى إنها تكون سبب بركة في الأمسية دي. بتقول واحدة من الأبيات الجميلة: لما يجيوك الناس من كل مكان تشفوا بتعمل معجزات، هللويا بتشفيهم، وهللويا كمان روحك بوريهم. هللويا بنقول لك يا سيد الناس، كلمات مليانة إيمان وفرح وتسبيح، بتخلي القلب يرفع يعني نظرة كده للسماء ويقول ليك الحمد وليك الشكر يا رب على كل النعم وعلى كل لحظة فرح وعلى كل يوم جديد. إذا مستمعينا الأعزاء، كانت دي واحدة من الترانيم الجميلة وأنا شخصيا قاعدة أحبها يعني، وإنت إذا من يعني برضو الناس اللي عجبتك الكلمات والألحان، بس قل لي يا إيناس أنا عايز أسمع الترنيمة دي مرة تانية، ممكن نعرضها لك في ساعة سمر أو في كل البرامج اللي احنا قاعدين نبسها على راديو سمر. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم أهلا، وأكيد موضوعنا في الأمسية دي واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا. في حاجات في الحياة ما محتاجة لها قروش، وما محتاجة لها كمان مناسبة كبيرة عشان ما تحصل. الليلة موضوعنا زي ما قلت لكم حيكون عن الفرح. الفرح مرات بيجي من حاجات

أو في أمواج أو في أي حتة ممكن تكون جميلة كده، جو خفيف وهادي ورايق، نتونس ونستين ثلاثة كده ونهدي نفوسنا، وكل واحد يرجع لبيته وهو نفسه كمان طيبة، ونقول الحمد لله لسه في حاجات جميلة في حياتنا. لكن كده تعالوا أعزائي المستمعين أسألكم يعني سؤال كده ممكن يكون بسيط في طرحه لكن عميق كمان في معناه وإجابته، وإنت فيك إنك يعني ترد زي ما إنت عايز. الفرح بالنسبة لك ممكن يعني شنو؟ هل الفرح في حياتنا إنه يعني نكون خاليين من المشاكل؟ هل لازم كل حاجة تكون ماشية زي ما نحن دايرين عشان نقول مثلا أن إحنا فرحانين؟ ولا ممكن يكون جوانا فرح حتى ولو الدنيا حوالينا ما كانت فيها فرح ولا كانت فيها أحداث ممكن تكون مفرحة؟ لأنه مرات أن إحنا بنأجل الفرح، نقول لما المشكلة دي تخلص أكيد أنا حكون فرحان، ولما بدي تنجح أكيد أنا حكون فرحانة، بس أنا لو عرست لولدي يا سلام ده قمة الفرح، تاني ما عندي أي حاجة أزعل لشنو تاني، ما خلاص أنا مشكلتي كده بتكون انتهت. هفرح لما أرجع بلدي زي ما حس إحنا عايشين في ظروف استثنائية، في شتات، في لجوء، في نزوح، فكأننا بنأجل الفرح لوقت تاني. أقول كده لما أنا أرجع بلدي السودان أفتح باب بيتي وأنظف ولم الحاجات ويعني الشفشفات والحاجات اللي ضاعت، بعد كده أنا ححس بفرح ما بعده فرح. لكن أعزائي المستمعين، هل ده حيكون قمة الفرح عندك إنك تأجل الفرح لحد ما تحل مشكلتك؟ ليه نحن قاعدين نفوت لحظات الفرح؟ هسا انت فيك كمان تفرح وتنبسط معانا، عشان كده بديك دعوة خاصة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أكيد الترنيمة دي ممكن حتكون بتلمس قلبك أو تفرق معاك في كلمات ممكن تكون لامسة وكمان يعني بتهبش جواك. إذا الترنيمة دي عجبتك وحابي تسمعها مرة تانية في برنامج ساعة سمر، أكيد تتصل بي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأمسية سعيدة عليكم. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل قناتنا تفتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات. تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشي بعيد، إذا مشيت هات كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة وتعال قاعد عشان ما تسمعنا في أمسيتنا الجميلة والرائعة.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: رجعنا مستمعينا، وأكيد ترنيمة عجبتكم طبعا زي ما عجبتني أنا، بصراحة بحبها جدا جدا، ولو سمعتها يعني 5 مرات في اليوم ما قاعدة أتعب منها. عشان كده يمكن تلقوها أكثر الترانيم اللي أنا قاعدة أنزلها لكم عشان ما يعني نستمتع بيها ونتبارك بيها. ويا سلام لما يعني كلمات زي دي تطلع من زول جرب التعب لكن في نفس الوقت ما فقد الأمل، زول عرف إنه بعد الضيق حيكون في فرج كبير، وبعد الهم حيكون في راحة، وإنه ربنا قادر يعني يبدل الحال في لحظة من خوف لطمأنينة وكمان من تعب لفرح أكيد. وزي ما عارفين إنه موضوعنا الليلة في أمسيتنا دي عن الفرح، وكانت مقدمة جميلة ورائعة، أنا شخصيا برضو يعني أعجبت بيها، كأنه الكلام ده أنا ما جهزته. عشان كده أنا كمان بديك دعوة عزيزي المستمع إننا نفرح في أمسية زي كده. يمكن مرات بنفتش على أسباب للفرح، لكن الحقيقة إن الحياة ما بتدينا كل يوم على كيفنا يعني زي ما نحن عايزين. في أيام فيها ضحكة، وفي أيام فيها دموع، وفي أيام بنقول فيها يعني بنكون قايمين من الصباح نشيطين ومليانين أمل، وفي أيام تانية بالكاد بنقدر يعني نكمل يومنا. يا سلام نقول دشنو اليوم التقيل ده وما عارف إيه ليه، لأنه ما قايمين وعندنا فرح. لكن يمكن الفرح الحقيقي ما إنه ما نحزن، يمكن الفرح الحقيقي إنه نعرف وسط كل الحاصل ده إنه لسه في سبب نبتسم، ولسه في نعمة نشكر عليها ربنا، ولسه كمان في أمل يخلي قلوبنا ما تستسلم. وعشان كده الليلة دايرين نتونس شوية عن الفرح، الفرح البسيط، الفرح اللي بيجي من جوا القلب، الفرح اللي بيتقاس ما بحجم المناسبة لكن بأثره في أرواحنا. دايرين نفتش مع بعض شنو اللي بيفرحنا، شنو اللي بيسرق فرحنا، وهل ممكن نكون نحن ذاتنا سبب فرحة لزول تاني؟ يمكن الليلة نكتشف إنه الفرح ما بعيد زي ما نحن متخيلين، ويمكن يكون الفرح جنبنا في تفاصيل صغيرة محتاجين بس إننا ننتبه لها. لأنه الفرح أحيانا يعني بيكون أجمل، الفرح ما بيكون في الحاجات الكبيرة حصلت أو بتحصل لنا، لكن في إننا نعرف قيمة الحاجات الصغيرة الموجودة أصلا في حياتنا. لو دايرة مثلا أفرح مع صديق مع زميل عشان حصلت له شيء حاجة معينة في حياته، جدا ممكن أرفع السماعة، ممكن أمشي مشوار لحد ما أوصل له، بأي طريقة أنا أقدر أعبر عن فرحي للحظة لصديقي أو زميلي أو أخوي هو عايشة. شفتوا كيف إنه الفرح ما بعيد؟ شفتوا كيف إحنا مرات بنقول الفرح ده بعيد مني وذاتي، الفرح ده بنشي للناس اللي بيشبهوا. من هم الناس اللي بيشبهوا الفرح بيشبههم؟ يعني كلنا شبه الفرح. عشان كده ما تستاء صديقي المستمع وصديقتي المستمعة، لكن خليك دايما متفائل، وبقول لك مرة تانية وبشجعك في الأمسية دي إنه الفرح قريب جنبك، بس أنت محتاج عيونك وتشوفه.
1: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام عليك يا الجرافي. ده طبعا جورج بيلي الملقب بالجرافي. شكرا على الكلمات الجميلة والألحان الهادئة والدافية والرائعة. خلونا فعلا نقول مع المرنم الشكر لك يا ربنا، ده من زمان ريدك لينا، واضح وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. نشكرك يا رب على كل نعمة، على كل ستر، على كل باب اتفتح، وعلى كل مرة كنت معانا فيها ونحن ما كنا عارفين. محبتك يا رب ما محتاج دليل بعيد، آثار في حياتنا واضحة زي الشمس. يا سلام، خلونا فعلا نردد الكلمات دي من أعماقنا امتنانا وشكر لربا على كل نعمه وبركاته اللي بيسكبها علينا. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين عن الفرح. عايزين نشوف يعني هل في حاجات بتسلب فرحتنا؟ أكيد لما الهموم تتراكم علينا، يعني ده واحدة من الحاجات اللي ممكن تسرق فرحنا. مشكلة ورا مشكلة ومسؤوليات ورا مسؤوليات، لحد ما الزول يبقى طول الوقت مشغول بالحاصل وينسى يعيش اللحظة بتاعته. مرات المشكلة ما بتكون في إنه يعني عندنا أهم، لكن في إنه الهم بقى هو كل حياتنا. حتى لو ما في مشكلة أنت بتحس بنفسك مهموم. ليه؟ لأنه بتقول مثلا الحاجة دي ما عادية، هسع دي بتحصل حاجة. شفتوا كيف؟ نحن ما قادرين نستغل اللحظة ولا قادرين نعيش اللحظة. لما نربط كمان الفرح يعني إنه بتحقق بشروط معينة، نقول لما ألغش يعني مثلا ألقى شغل حفرح، لما أولادي يستقروا أنا حفرح، لما أسافر، لما المشكلة دي تنتهي حكون فرحان. فنعيش مستنيين فرح مؤجل، ويمكن كمان نفوت الفرح الموجود أهسع في الحاضر. واحدة من الحاجات الصعبة برضو اللي بتسرق فرحنا إنه بنقارن. المقارنة يا جماعة بتسرق فرحتنا. نشوف حياة الناس ونقارنها بحياتنا. هو وصل لوين وأنا لسه؟ هي عندها شنو وأنا ما عندي؟ وما بنشوف الصورة الكاملة لحياتنا الثانية أو لحياة الآخرين، لكن بس بنقعد نقارن لحظاتهم الظاهرة اللي بنشوفها قدامنا بكل تعبنا نحن المخفي اللي هما ما شايفينه. واحدة برضو من الحاجات اللي بتسلب الفرح التفكير المستمر في بكرة. مرات نحن بنستمتع باللحظة الحاضرة لأنه يعني عقولنا سبقنا للمستقبل، عشان كده ما بنستمتع باللحظة دي. يا ترى بكرة حيحصل شنو؟ فنكون جسديا هنا لكن قلوبنا عايشة في حاجة لسه ما حصلت. واحدة كمان إنه أن إحنا بننسى النعم الصغيرة. لما النعمة تتكرر مرات بنبطل نشوفها كنعمة، زي كأنها بقت حاجة عادية، زي مثلا الصحة أو وجود الناس حولنا اللي نحن بنحبهم، البيت، الأمان، القدرة على الكلام أو الضحك أو اللقاءات البسيطة، حاجات بنعتبرها عادية لحد ما يعني نفقد واحدة منا، بعد كده نعرف قيمتها. عشان كده خلونا نطرح عليكم سؤال قبل ما نطلع فاصل. الحياة سلبت منك شنو؟ وهل الحاجة دي سلبت فرحتك كلها ولا لسه في جزء جواك قادر يفرح؟ مستنياكم تردوا علي وتردوا على السؤال ده، وكل واحد يكون أمين مع نفسه. عشان كده بديكم في اللحظات دي يعني كده وقت عشان ما تكتبوا وتعبروا عن مكنوناتكم. نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة دي. عايز أعيش معاك وكون وياك أجمل سنين في العمر بقضيها معاك. نرجع مستمعينا الأعزاء لي يعني حلقتنا الليلة والموضوع الجميل عن الفرح. وبعد ما تونسنا عن الفرح بصورته العامة، عن الحاجات اللي بتفرحنا، وعن اللحظات اللي بتخلي قلوبنا تبتسم، وعن الحياة يعني كيف مرات بتسلب مننا فرحنا، عايزين الليلة برضو نجيف عند نوع تاني من الفرح. فرح يمكن الظروف ما تكون هي اللي بتحدد يعني وجوده أو يعني عدمه. فرح في الرب، لأنه في فرق كبير بين إنك تفرح عشان حاجة حصلت لك، وإنك تفرح لأنك عارف إنه عندك رب، عندك سند، عندك رجاء، وعندك إيمان إنه مهما تغيرت الظروف أنت ما ماشي براك. الفرح في الرب ما معناه إنه المؤمن ما يحزن، وما معناه إنه ما يمر بضيق أو خوف أو تعب، لكن معناه إنه وسط الضيق ده لسه في حاجة جواه بتقول له أنا عندي رجاء. ممكن الدنيا تكون ما ادتك الحاجة العايزة، لكن لسه تقدر تقول يا رب أنا واثق فيك. ممكن تكون الإجابة تأخرت، لكن قلبك يقول أنا ما حافقد رجائي. ممكن تمر بيوم صعب جدا جدا، لكن يعني تتذكر إنه وجودك ذاته في الحياة بيد ربنا. وعشان كده الكتاب المقدس بيقول في رسالة فيليبي الإصحاح 4 والآية 4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. لاحظوا كلمة كل حين، ما قال افرحوا لما كل حاجة تكون كويسة، أو افرحوا لما يكون ما عندكم مشاكل، لكن قال افرحوا في الرب كل حين. يعني يكون مصدر الفرح الحقيقي هو الرب، ما بس الحاجة الحاصلة حوالينا، لكن هو الرب. والسؤال يعني اللي ممكن يعني يطرح هنا، هل ممكن أكون حزين وفي نفس الوقت عندي فرح في الرب؟ وهل ممكن أبكي وأتعب وأمر بظروف صعبة لكن جواي سلام ورجاء ما قادرين الظروف يأخذوهم مني؟ يمكن دي واحدة من أجمل الحاجات أو من أجمل صور الإيمان، إنه العالم ممكن يأخذ منك حاجات كثيرة، لكن لما يكون فرحك مربوط بالرب ما بتكون كل فرحتك معلقة بالحاجات اللي بتحصل حولك، بالعكس بتكون معلقة في الرب. وعشان كده الليلة ما دارين بس نتكلم عن الفرح كحاجة بنعيشها لحظية، دارين نتكلم عن الفرح كمصدر مصدره الرب، وإنه شايفه بعد ما إنه الفرحة دخلت قلوبنا بقدر شنو فرقت معانا. شنو هو الفرق بين الفرح اللي بيكون بسبب الرب والفرح ذاته في الرب؟ أكيد عزيزي المستمع من اختبارك ومن التجارب اللي انت مرت بها بتقدر يعني تلتمس الفرق بين الاثنين دين، وأنا بخليك تفكر شوية. وإذا عايز تشاركني بأي تجربة أو قصة مرت في حياتك وكان فيها فرح حقيقي شاركني، وأنا مستعدة أسمعك. لكن كده تعالوا في الفترة دي نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وأكيد كانت ترنيمة جميلة. أنا يعني شخصيا بحب الترنيمة دي وبحب أرددها كتير جدا في يعني وأنا بشتغل في البيت في المكتب في أي مكان بحب يعني أرددها. وإنت إذا عجبتك وحابة تسمعها مرة تانية بس قل لي إينات نزلي لي الترنيمة دي في أي يوم من أيام البرنامج، أو أنا عايز أسمعها بكرة أو عايز أسمعها الليلة مرة تانية، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حنستمتع بأننا نستمع لمعظم الترانيم الروحية لمختلف المرنمين الموجودين معانا يعني في ساحة الترنيمة السودانية. إذن برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد موضوعنا كان جميل وشيق، اتكلمنا وتونسنا عن الفرح وشفنا الفرح معناه شنو، وشفنا نوع تاني من أنواع الفرح اللي هو الفرح في الرب، وأكيد دي واحدة من أنواع الفرح اللي ما ممكن إبليس يسرقها عننا. وإذا جينا نفتش في الكتاب المقدس عن قصة بتقول لنا إنه الفرح ما مربوط دايما بالظروف، تعالوا معانا كده نمشي في سفر الأمثال ونقيف مع بولس الرسول وكمان سيلة. المشهد يعني في ظهره كده فيه حاجة يعني إنها بتدعو للفرح، بس يعني يمكن في الظروف اللي احنا بنشوفها موقف ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن هم كانوا في السجن، ظروف ما يعني ظروف زول مسجون يعني حيكون مبسوط ولا فرحان؟ أكيد لا، لكن بنشوف إنه دي كانت أجمل اللحظات بالنسبة لهم. ممكن الظروف ذاتها تقول لك مستحيل إنك تفرح، مستحيل إنك يعني في حتة زي كذا تلاقي فرحك، لكن هم كانوا بيرنموا لأنهم كانوا مبسوطين، كانوا بيمجدوا ربنا. هم ما كانوا فرحانين بالسجن، وما كانوا فرحانين بالضرب، وما كانوا فرحانين بالألم، لكن كان عندهم فرح أعمق من الظروف، كان عندهم فرح في الرب. هم عرفوا إنه المكان ممكن يكون سجن، لكن الرب هو ما مسجون، لكن الرب هو بديهم فرح حقيقي وسط الظروف الصعبة. عرفوا إنه الناس ممكن تأخذ منهم حريتهم في اللحظة دي، لكن ما قدرت تأخذ علاقتهم بربنا، وعشان كده طلع التسبيح من مكان ما متوقعين منه إنه يكون في تسبيح. عشان كده أعزائي المستمعين رسالتي لكم في الأمسية دي إنه يعني نتمسك بالفرح، ومش يعني معناه إننا ما حنتعب ولا حنبكي، ولا معناه إنه ما حيكون عندنا مشاكل، لا، لكن معناه إنه ربنا لسه ماسك بإيدينا. فلو الحياة سرقت منك فرحك ما تستسلم لها، ما تسلم لها قلبك، رجع قلبك لربنا، لأنه في فرح بتصنعه الظروف، فرح بيجي من حضرة ربنا. وفرح الرب حتى لو بدأ كنقطة بتاعت نور صغيرة في قلبك ممكن يكفي عشان يوريك الطريق وسط الظلام. ربنا يملأ قلوبكم بالفرح، الفرح الما مربوط بالحاجات اللي بتحصل حوالينا، لكن مربوط به هو. فرح لا ينكسر بسهولة، والرجاء لا ينطفي، وسلام يفضل ساكن جواكم مهما تغيرت الأيام. يمكن ما نقدر نختار كل الحاجات اللي بتحصل لنا، لكن نقدر نختار وين نخد قلوبنا. عشان كده بقول لكم أفرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ونتونس كمان في موضوع جديد. خلوكم موجودين دائما حول راديو سمر، وأكيد حتستمتعوا بكل ما هو جديد على الصفحة. أدخل على صفحتنا وحتلقوا كثير من البرامج الجديدة الجاهزة يعني كده للبس، ترقبوا بودكاست خطوة لقدام مع مقدمة البرامج رشيدة خليفة، وكمان حتلقوا برنامج بر الويف للجميلات إنجي وترنيم، وعندنا برضو برنامج لبناء السلام مع المقدم أو المذيع سمعان، وأكيد مع الأستاذ أو الباشمهندس رأفت. إذا مستمعينا وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا، ولحد ما نتلاقى معاكم في موضوع جديد وحلقة جديدة وترانيم جديدة، أقول لكم في رعاية ربنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن احنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس والشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم رضيانين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعث يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دايرين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا اللي كنا بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلةٌ.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.